زي ما احنا شايفين ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. اقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، محتاج تطلب مشورة، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك. بس خلي بالك، أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية عشان ترتاح راحة بجد.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 129، ترنيمة المصاعد.
2: كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل، كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي. على ظهري حرث الحراث، طولوا أتلامهم، الرب صديق، قطع ربط الأشرار. فليخزى وليرتد إلى الوراء كل مبغضي صهيون، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حضنه، ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة ليك دور في الملكوت. في حقيقة مهمة جدا لازم نعرفها، إن حياتنا مجموعة من المواسم المختلفة، لأن في قصد ودعوة لكل واحدة فينا إننا نكون مؤثرين ونور وسط جيل ملتوي ووسط الظلمة. العالم في انحدار وشر، وأولاده بينجرفوا مع طيار العالم. صلاتك وعطائك المادي أو النفسي وتشجيعك شيء رائع في ملكوت الله. اوعى تستقل من إمكانياتك. لازم تعرف إن ليك دور، وإبليس عارف كده، وهو بيسعى إنك تكون إنسان عادي بإنه يخليك دايماً في مشغولية ومشاكل، ويقنعك إنك تقول إن شاء الله هكون نور بس لما ظروفي تتحسن، وده طبعاً غلط تماماً. لازم يكون شعارك أنا مثمر في أصعب أوقاتي وتحدياتي، سأثمر رغم ألمي ولن أكف عن الإثمار في كل زمن. خد بالك من اختياراتك، فأقل قرار إيمان السماء بتشوفه غالي جدا. يعني كل مرة تقرر انك ترنم وتشكر وتروح الكنيسة وتاخد خلوتك فأشد ألمك وتحدياتك، الرب بيقدره جدا. خطة إبليس انه يخليك اما المستوى الاول، يعني تكون متعب، تجرح وتعطل اللي حواليك، مؤذي في كلامك في تصرفاتك، او المستوى التاني إن عاوزك ميت، وده بيحصل على طول لما أبعد عن كلمة الكتاب المقدس وأبطل صلاة، فأبتدي أعور وأأذي وأجرح كل اللي حواليا. بس كل ده بيتغير أول لما أرجع لأحضان يسوع، لأنه مصدر الجمال والبركة والشفاء. بس لازم أقوله أنا متاح ليك، فابتسامتك لحد تفرح قلبه، صلاتك في التليفون تسند حد تفرح قلب الرب، حضنك لحد وحيد ومرفوض، مسكة إيد حد حزين، كل ده عمل في الملكوت. أصلنا لازم نكون عندنا إدراك روحي إن إحنا داخلين حروب روحية شرسة وضغوط أرضية. تسألني نعمل إيه؟ أوعى تستسلم للواقع اللي بيقولك الدنيا صعبة، دي لغة الأرض، بس إحنا لينا لغة السماء وهي الآيات الكتابية، زي خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، إلهي يسدد كل احتياجي حسب غناه في المجد، سأتشدد بالرب إلهي، بختار أعيش باستقامة وأمانة رغم الوقت الصعب والألم. في مثل رائع إن يوسف كان بيعدي بأوقات صعبة محدش عاشها، بس كل مرة كان بيختار يمشي صح. تعالوا نشوف إزاي. اختار إن يغفر لإخواته، اختار إنه ما ينتقمش منهم لما وقعوا تحت إيديه، واختار كمان إنه يقول لامرأة فوتيفار لأ حتى لو كانت تمن السجن. مفيش حد فينا ما عندوش مشاكل، بس انت عندك الاختيار، هتستسلم وتكون زي باقي الناس، ولا هتستمد قوتك من قوة إلهك وهتمشي ضد الطيار. لو عاوز تعيش النصرة لازم تقعد مع الرب في حضرته، تستريح والرب ينعش روحك ويديلك سلام في عز المشاكل، ويفكك من كل قيود إبليس، وتاخد طاقة جديدة بيها تقدر تقاوم ولا تنحني. اوعى تكمل مستنزف وتخسر عمرك سنة ورا سنة. اتملي من الروح القدس بصلاتك وكتابك المقدس. وتخيلوا معايا كده بولس وسيلة وهم في السجن مضروبين وبينزفوا ومربوطين بالسلاسل، ولكنهم كانوا مملوئين بالروح القدس، فقعدوا يرنموا ويصلوا لدرجة ان اتفكت السلاسل وتزلزلت أساسات السجن، يعني حرية من كل قيود إبليس. تعالوا دلوقتي نصلي. أيوة يا رب، أنا تعبان ومر النفس ومش قادر أكمل، والضغوط والمشاكل أكبر مني وجبت أخري، بس عاوز أكون مثمر ونور بس مش قادر. جاي أنادي عليك ومحتاج لك يا يسوع، انقذني وانت شلني لأني بغرق، بس أؤمن أنت الحل لأنك صاحب السلطان وحدك. تعالى رجعني تاني لقعدتي وصلاتي الحارة، افتح نفسي لكتابي المقدس، محتاج لحضنك الدافي والروحك القدوس الناري. أشكرك إنك بتسمعني وبتستجيب، وستجعلني مثمرا في أرض مزلتي
أؤمن لأنك قدير. آمين.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغالين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة ظريفة مرحة. حضراتكم عارفين الكلب لما صاحبه بيخرج ويرجع، الكلب يفرح ويبقى مبسوط ويهز في ديله ويهوهو، وصاحبه كده ياخده في حضنه ويقعد يلعبوا هما الاتنين مع بعض. قصتنا النهاردة عن فلاح كان عنده كلب وعنده حمار. كل ما يطلع الفلاح بره ويرجع يلقى الكلب عمال يهوهو ويهز في ديله ويتبسط، فلما ياخده في حضنه ويقعد يبوسوا في بعض ويلعبوا هما الاتنين مع بعض. الحمار كان بيشوف الكلام ده بيتكرر كل مرة وكل يوم، فقرر الحمار: أنا ليه ما عملش زي الكلب؟ أنا ليه ما بقاش زي الكلب؟ أنا ليه ما رحبش بصاحبي لما يجي من بره زي ما الكلب بيعمل؟ طلع الفلاح رجع شافوا الكلب جير عليه، قعد يهوى ويهز في ديله، خدوا الفلاح في حضنه وقعد يبوسه، وكان جو جميل جدا. قرر الحمار انه ينفذ الخطة بتاعته، جي من بعيد وعمال يجري، وعمال طبعا صوت الحمار المعروف، وراح نط على الراجل. طبعا الحمار ضخم فوقف على رجله ونزل بايديه على الفلاح، وعمال ديله يخبط في يمين وشمال ويوقع في الحاجات. راح الفلاح جاب عصايا ونزل ضرب في الحمار. السؤال: ليه الفلاح باس الكلب ولعب معاه وتقبل اللي بيعمله الكلب، لكن ليه ما تقبلش اللي بيعمله الحمار ونزل ضرب فيه؟ مرات كتير احنا بنعمل كده يا حبايب. مرات كتيرة ربنا ادانا مواهب وقدرات ووزنات وطاقات، مرات كتيرة بنغير من الناس، مرات كتيرة بنحب نقلدهم، مرات كتيرة بنسيب الوزنة اللي ربنا ادهاني، لكن انا باصص على الوزنة اللي ربنا ادها لغيري. اشمعنى فلان يرنم وانا ما رنمش؟ طب انا ما عنديش موهبة الترنيم، ما عنديش الودن الموسيقية. ليه فلان يوعظ وانا ما وعظ؟ طب انا ما عنديش الموهبة دي. فبكتشف ان انا بسيب الحاجة لربنا ادهاني، ولكن علشان اقلد غيري انا بخسر كل حاجة، بخسر اللي ربنا ادهوني، وبخسر اللي انا بقلده واللي انا بعمل صورة او كابي منه. فامثال 27:8 بيقول: مثل العصفور التائه عن عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. مرات كتيرة بنكون تايهين من مكاننا، مرات كتيرة بنكون مش عارفين ايه احنا، ايه قدراتنا وايه امكانياتنا وايه وزنتنا. الحمار عنده قدرات انه يقدر يشيل ويتعب في الغيط مع الفلاح، ما يقدرش الكلب يعمل كده، والكلب عنده قدرات ما يقدرش الحمار يعملها. عشان كده مرات كتيرة بنتوه من المكان بتاعنا. في متى 25 يقول كده انه كان في واحد مسافر، فاعطى واحد 5 وزنات، وادى التاني 3 وزنات، وادى التالت وزنة واحدة، وادى يعني وزع الوزنات على قد، يقول كده الكتاب، كل واحد على قدر طاقته، كل واحد على قد امكانياته، على قد الموهبة التي أعطاها الرب لكل واحد. عشان كده في كولوسوس الأولى 12 يقول: يا جماعة إحنا أعضاء كثيرة وجسد واحد، إحنا فينا العينين والرجلين والإيدين، فينا القلب والكلى والمعدة، كل واحد ليه شكل مختلف، كل واحد ليه وظيفة مختلفة، كل واحد ليه إمكانيات مختلفة. لا تقدر العين أن تقول لليد: لا حاجة لي إليك، أو الرأس تقول للرجلين: لا حاجة لي إليكما. كلنا بنحتاج لبعض، وتأكد أن كل عضو ليه ميزته وليه وظيفته وليه شكله. يا رب علمنا أن احنا نكون قانعين ونقبل القدرات والمواهب اللي انت اديتها لنا. ابعد عنا كل غيرة وكل حسد من الآخرين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، وناس تقول ان الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول ان الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا ان في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم. واخدنا في المزمور الثالث قلنا ان في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من اصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. وقلنا ان داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم انك انت لو عايز انك انت تعرف تفاصيل واحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الاصحاحات من 15 ل 18. عمل ايه داود في الموقف ده؟ اول خطوة عملها داود انه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون انه يجمل الموقف، سكب الصلاة واتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما اكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب اعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقولوا إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقول له في عدد 3 أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكوى زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب. وابتدى يقول للرب يا رب انت ترسي. الترسي ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجندي ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده. كانوا بيقول له يا رب حمايتي أماني مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال يا داود هي إمتك ومجدك فين؟ داود في الجزء ده بيقول بكل ثقة وبيسترجع هويته وبيقول رغم أني هربان حافي باكي مغطى الرأس، أنا مجدي وسبب افتخاري وقيمتي الحقيقية مش فيما أملك ولا أنا شغال إيه ولا معايا إيه، لكن في كوني بتبع الإله الحقيقي. لكن الحاجة التانية اللي يعرفها داود في الصلاة أني قال أن الرب رافع رأسي. فداود هو هربان كان رأسه مغطى، وكان تغطية الرأس ده دليل على الخزي والنظر لأسفل، لكن بعد الصلاة داود بيقول يا رب الظروف ممكن تخليني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت ترفع رأسي، بمعنى أنك ترد اعتباري تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب رغم أنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود وهو أنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال انه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر واشوف اذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقه ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب انا ما عنديش شك في ان الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال انا فعلا هربان، لكن انا قررت اني انام واستيقظ لان الرب هو سندي، رغم انه في موقف ضعيف وهروب، لكن اعلن بايمان
إنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار لرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال: هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي احنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمت بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. آه لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في قساوة الصخور. آه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. آه لو في الحب ده أركز وانحصر ده لا كنت انتصر واتحرر وأعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لما المساعدة بتتقدم من أطفال لحد أكبر منهم بتكون حاجة على قد ما هي غريبة لكن بتكون حقيقية وجميلة. ولدين عندهم 11 سنة أخذوا قرار بدون تردد إن هما يساعدوا ويتر شغال في مطعم. في صاحبهم كان موجود معاهم طلب أكل معين، لكن الويتر جاب أكل غلط، جاب الأوردر غلط. طبعاً الولد صاحب الأوردر مرديش ياخد الأكل واعترض جداً إن هو حتى يقبله أو حتى يدفع تمن. وصاحب المطعم كان عنده رأي تاني إن الويتر هو اللي يتحمل نتيجة غلطته، إن هو اللي يدفع حساب الأكل اللي الولد طلبه، وإلا إن هو هيترفض، ودي قواعد الشغل. ولأنه الويتر ولد غلبان قوي ومش معاه يدفع حتى المبلغ بتاع الوجبة اللي طلبها الولد، الأصحاب فكروا فكرة حلوة قوي، فكروا ان هم يساعدوا الويتر دوا لان هم سمعوه في مناقشته مع صاحب المطعم ان هو ممكن يترفض. طلبوا من صاحبهم ان هو يدفع ثمن الاكل، لكن صاحبهم رفض تماما وقال لهم انا مش هتحمل نتيجة غلط حد غيري. الولدين قرروا ان هم يجمعوا من بعض فلوس ويدفعوا للويتر ثمن الاكل. الولدين صمموا ان هم يساعدوا الويتر وقالوا له احنا مصممين اننا نساعدك. قال لهم بصراحة انا مش معايا فلوس اقدر اقدمها لكم او ادفع ثمن حتى الوجبة اللي صاحبكم طلبها. قالوا له بدون تردد احنا عايزين نساعدك واعتبر دي هدية صغيرة مننا. حقيقي هم مش اطفال في الموقف ده خالص، على قد ما هم قدموا محبة حقيقية من قلبهم وكان قلبهم مليان رحمة. موقف ما تتوقعوش من اطفال قوي في السن ده ان هم يكونوا مدركين ان هم يعملوه او يقدموه كمساعدة لشخص. تتوقع الموقف ده او رد الفعل ده من حد كبير. بعد ما قدموا المساعدة للويتر، الويتر كان مصدوم قوي، بس في نفس الوقت كان فرحان وفخور بالولدين اللي قدموا له مساعدة. شاف في الاطفال دول بني ادمين حقيقيين قلبهم مليان رحمة. يمكن الكبير ما يكونش موجود في رد الفعل ده بتاع الأطفال، وحقيقي لو ما رجعتش قلوبنا زي قلب الأطفال دي فساعتها هنكون خسرانين كتير. وبصلي من قلبي حقيقي إن ربنا يدينا قلب الأطفال. وفي الآية اللي بتقول الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. بصلي من قلبي إن إحنا نكون كلنا زي الأطفال اللي بتقبل وبتطيع وبتسمع كلام ربنا علشان نقدر نخش ملكوت السماوات.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من يعقوب لإسرائيل، إيه قصة يعقوب وإزاي تغير اسمه بقى إسرائيل؟ وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته أنه بيصارع وبيدير حياته ماسك زمام الأمور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب وأخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الأب إسحاق بيحب عيسو لأنه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام، ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة لأخويا، الأخويا البكر. قالت له لأ، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب كذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد. يا يعقوب أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك anymore، كفاية كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك ان انا اباركك، ابارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس اهم يا يعقوب. ومن اليوم ده هيكون اسمك اسرائيل، الله يدير. الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الامور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تظبط امور حياتك بطريقتك بقيمك باهدافك. الله عايز يبارك اعماقك وقلبك ونفسك اولا.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي من

من حقك تعرف إن الله هو أبوك، ولما تصدق إن الله هو أبوك مفيش قوة في الدنيا تقدر تقف قدامك، لأن أبوك هو أعظم إله في العالم. حقيقة إبليس بيخبيها عن عينينا، بنعيش في العالم كأننا ملناش أب، كأننا يتمة، مع أن الرب يسوع لما كان بيتكلم عن الصلاة قال ادخل مخدعك وصلي إلى أبيك، ومرة تانية يقول متى صليتم قولوا أبانا. أعظم اسم لله أنك تقدر تقول لله أبويا. من كام شهر دخلت المستشفى، أنا بقالي مدة بدخل مستشفيات كتير، يعني ربنا متعني ببركة أني بدخل مستشفيات كتير. في آخر مرة دخلت المستشفى روزينا مراتي نقلتني، الطوارئ كان مليان ناس وبتقف ساعتين ثلاثة منتظر أنك تدخل. روزينا راحت قالت لهم اسمي، أنا فوجئت أن هم أول ما سمعوا الاسم على طول خدوني حطوني على السرير وابتدوا يجروا بيا جوه المستشفى. ففي الطريق الست المسؤولة وهي بتجري بيا جوه قالت لي ممكن اسالك سؤال؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي هو انت من الملاك بتوع المستشفى؟ فيعني ما تسامحوني، قلت لها ده منظر ملاك في الدنيا يعني؟ لا طبعا. قالت لي طب انت تعرف حد في مجلس الاداره؟ قلت لها يا ستي ما اعرفش حد في مجلس الاداره، ليه بتسالي كده؟ قالت لي لان التوصيه اللي جايه على اسمك توصيه غير عاديه. فقلت لها بصي، لا انا من الملاك ولا انا من اعرف مجلس الاداره، بس انا اعرف الكبير قوي اللي بيدير الكون ده كله، اللي بيحرك العالم ده كله، ده اللي انا بقدر اقول له يا ابويا. عايز اقول لكم قد ايه اعظم حاجه اختبرتها في حياتي هي ابوه الله. وصدقوني انا لما بقرا الكتاب المقدس ببقى بس بقرا عايز اعرف ابويا عايز يقول لي ايه، ولما بصلي انا ما بنقيش الكلام وما بعملش سيستم انا هقول ايه الاول وهقول ايه بعد كده وهعمل ايه بعد كده. ده رائع طبعا لو عندك مدارس صلاه بتعلمك كده، لكن انا لما بصلي بقول له جوايا، لاني بكلم ابويا. انا مش بكلم الاله البعيد اللي ساكن في السماء اللي لو ما صليتلوش هيزعل مني، ولو ما قريتش الكتاب هيعاقبني، ولو ما عملتش الفرائض دي. عايز اقول لك انه عندنا في الايمان بتاعنا البسيط المسيحية ما فيهاش فرايض، المسيحية فيها علاقة، والعلاقة دي بتبدأ لما بتقبل عمل الله في حياتك. وهو يقول كده أما لكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. من اللحظة اللي بتقبل فيها يسوع في قلبك بيحولك تماما لتصبح ابن الله. فتخيل أنك 24 ساعة تقدر تنادي عليه وتقول له يا بويا. لحظة أنك تقول له يا بويا، ثق تماما أنه بيسيب كل حاجة في الدنيا ويهتم بيك لأنك ابنه. أروع شعور أشجعك تعيش بيه الأيام دي، تعيش بشعور الابن، بشعور الابنة. الله هو أبويا، وهو اللي قال كده مهما طلبتم من الآب باسمي. هو صار بكر بين إخوة كثيرين. تخيل المجد والبركة إنك لما تقبل المسيح إنك مش بس هتبقى ابن الله، لكن كمان يسوع هيبقى أخونا البكر. أنت مش يتيم، أنت مش متروك في العالم يلطش فيك زي ما هو عايز ولا يخبط فيك زي ما هو عايز. أنت ليك أب، وأعظم أب في العالم هو ملك الملوك ورب الأرباب. أنت ابن الملك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شافتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيدية من أهلنا وبنكون فلوس جديدة بقى وصوتها تحفة وريحتها تحفة زمان بقى؟ تعال نبص على 200 جنيه دي، جديدة نظيفة وصوتها واضح إنها لسه طالعة من البنك حالاً. قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزمنا اللي مليانة تراب ومشينا على الأرض النظيفة دي وسخناها وطربنا الأرض. طب نجيب شوية من التراب اللي على الأرض ونحطهم على 200 جنيه. اوكي ادي شوية تراب. من دقيقة بس الورقة دي كانت 200 جنيه نظيفة وجديدة وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديدة لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد ايه شايف نفسك مطرب او متبهدل او فيك مشاكل او عيوب، انت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين ايدين ربنا.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيدي مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكر قدسي.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة القرارات. في أوقات كتيرة بلاقي نفسي في مواقف مش عارفة أتصرف إزاي، مثلا أرد ولا أسكت، أقعد ولا أنسحب من الأعداء، أدافع عن نفسي وأخد حقي وأثبت براءتي ولا أسامح ومردش مع إني مظلومة. لما بيكون عندي أسئلة دايما برجع للكتاب المقدس اللي أنا بحبه جدا، اللي بلاقي فيه كل الإجابة. فلقيت في رسالة يعقوب إصحاح 3 عدد 15 نوعين من الحكمة. الأولى الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، ودي في حد ذاتها اسمها صعب جدا، وهي بتوصف روحها. محورها الأنا، كرامتي، المنطق، الغضب. وللأسف اللي عايش بالحكمة دي حياته بتنفذ فكر وخطة إبليس، يعني عنده غيرة، انتقام، كراهية، كبرياء، طمع، غش، تشويش، كل الأمور مغلوطة عنده. أما الحكمة التانية هي الحكمة التي من فوق، ويا بخت المتمتع بيها، فحياته كلها هتكون فيها سلام، محبة، مصالحة مع الله ونفسه والناس. فالنعمة مش هتخلي عنده أنانية وحب للذات، وكمان هيكون خاضع لصوت الله لأنه مليان بالروح القدس، فهتلاقيه مسامح بيقدم غيره عن نفسه، وكمان وجوده في كل مكان بيسبب فرح لأنه بيحمل حضور الله. واليوم اللي رب فتح عيني وعرفت الفرق بين الحكمتين، وقفت مع نفسي وسألت يا ترى أنا بتبع أي حكمة منهم، وبسرعة دخلت أصلي وأتوب، لأني أكيد في مواقف كتيرة كانت حكمتي أرضية نفسانية شيطانية، وقررت لازم أصلي وأطلب الحكمة الإلهية قبل أي خطوة. وفهمت كل مرة أسكت وما أخدش حقي وأنا مظلومة دي حكمة مش ضعف، وكل مرة أبتدي أسامح وأغفر لظالم وأنا مغلطتش دي حكمة والرب بيقدرها جدا. وكل مرة أكون قاعدة في خناقة وأهديها وأكون سبب سلام دي حكمة، مكتوب طوبى لصانيع السلام لأنهم أولاد الله يدعون. تعالوا في صلاتنا نطلب من الروح القدس يشاور لينا عن أي حكمة إحنا عايشينها، لأنه هو الميكروسكوب الوحيد اللي يقدر يطلع كل مستخبي جوايا. تعالوا نصلي مع بعض دلوقتي. يا رب بنتوب عن كل مرة تصرفنا بالحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، سامحنا يا رب. بنختار نتبع حكمتك أنت الإلهية المسالمة الطاهرة المملوءة رحمة المزعنة عديمة الريب والرياء. ساعدنا نكون مثمرين من خلال حكمتك، فنثمر برا وسلام ومحبة لكل اللي بنتعامل معاهم، ونحمل صورة يسوع. اجعلنا يا رب آية لكثيرين ومنظرا للناس والملائكة ولك يا قدوس يا صالح. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن الإمبراطور اللي كان بيحب الملابس الجديدة جدا ودايما يلبس ملابس جديدة. كان في لصين في المدينة راحوا للإمبراطور، عرفوا إن هو بيحب يلبس ملابس جديدة وغريبة، وقالوا له: يا جناب الإمبراطور، إحنا ممكن نعمل ليك ملابس عجيبة وغريبة من قماش نادر جدا لا يراه كل من ليس مناسب لوظيفته. يعني القماشة دي محدش يشوفها الغير مناسب لوظيفته، فلو شافها يبقى مناسب لوظيفته، لو ما شافهاش يبقى مش مناسب لوظيفته. الفكرة عجبت الإمبراطور على أساس إنه من خلال كده يقدر يعرف مين مناسب لمنصبه ومين غير مناسب لمنصبه. بعت الوزير ليهم علشان يتابع الملابس الجديدة النادرة الغريبة اللي بيعملها اللصين دول. فراح الوزير بص مش شايف حاجة، بس هو قال: إيه ده؟ يعني أنا لو قلت ما فيش حاجة يبقى أنا غير مناسب لوظيفتي. فخاف الوزير على منصبه، فقال: يا سلام على القماش الجميل، على القماش الرائع، على الألوان، على تناسق الألوان، على النقوش الحلوة اللي موجودة في هذا الثوب. طبعا ما فيش حاجة خالص. طبعا في مقابل كده اللصين دول طلبوا من الملك مال وذهب كتير جدا. وصل الامبراطور علشان يشوف القماش بنفسه. الامبراطور يبص مش شايف حاجة، وهم عمالين يقولوا له: شايف الطول، شايف العرض، احنا هناخد مقاسات جنابك علشان نعمل ليك اعظم ملابس في التاريخ. الامبراطور مش شايف حاجة، لكن مش قادر يقول ما فيش حاجة، مش قادر، خاف يقول كده يبقى غير مناسب ان يكون امبراطور. فبدأ هو كمان يقول: ايه، يا سلام على الملابس الجميلة، يا سلام على الالوان الرائعة، يا سلام قد ايه هو جميل وممتاز. وجم في الصبح قالوا له: يا جناب الامبراطور، اقلع بقى الملابس بتاعتك عشان تلبس الملابس الجديدة اللي احنا فصلناها ليك. ولبس الامبراطور، طبعا هو قلع ولبس الامبراطور وهو ما بيلبس حاجة، لان ده كل ده زيف وغش. لكن كان في طفل صغير وصرخ كده وقال: قال لكنه لا يرتدي شيئا، الامبراطور لا يلبس شيئا. وبدأت الناس تهمهم بهذه الكلمات، فأدرك الامبراطور الحقيقة وأمر بالقبض على اللصين. يا على الزيف، يا على الكذب، يا على الرياء اللي ممكن يسيطر علينا، يا على زمال كده الكتاب في متى 6:5: متى صليت لا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا في المجامع عشان كلام الناس، عشان يظهروا للناس أنهم صائمين. يقول كده في متى 7:5: يا مرائي اخرج الخشبة من عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. مرات كتيرة بنبقى احنا مرائين في حياتنا، في كلماتنا، في سلوكنا. في مرقس 7:6 يقول كده: حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين، كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. مرات كتيرة محبتنا البعض تبقى محبة مزيفة، مليانة غش وخداع ورياء، مليانة حب مصلحة. عشان كده يقول كده في رومية 12:9: المحبة فلتكن بلا رياء. في بطرس الأولى 2:1 يقول: اطرحوا كل خبث وكل مكر وكل رياء. يا رب علمنا أن نكون صادقين وأن ننبذ الرياء والغش والتمثيل. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، وناس تقول ان الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول ان الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا ان في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم. واخدنا في المزمور الثالث قلنا ان في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من اصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. وقلنا ان داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم انك انت لو عايز انك انت تعرف تفاصيل واحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الاصحاحات من 15 ل 18. عمل ايه داود في الموقف ده؟ اول خطوة عملها داود انه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون انه يجمل الموقف، سكب الصلاة وتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما اكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب اعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقول له في عدد 3: أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكوى زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب. وابتدى يقول للرب يا رب انت ترسي. الترسي ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجندي ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده. كانوا بيقول له يا رب حمايتي أماني مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال يا داود هي إمتك ومجدك فين؟ داود في الجزء ده بيقول بكل ثقة وبيسترجع هويته وبيقول رغم أني هربان حافي باكي مغطى الرأس، أنا مجدي وسبب افتخاري وقيمتي الحقيقية مش فيما أملك ولا أنا شغال إيه ولا معايا إيه، لكن في كوني بتبع الإله الحقيقي. لكن الحاجة التانية اللي يعرفها داود في الصلاة إني قال إن الرب رافع رأسي. فداود هو هربان كان رأسه مغطى، وكان تغطية الرأس ده دليل على الخزي والنظر لأسفل، لكن بعد الصلاة داود بيقول يا رب الظروف ممكن تخليني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت ترفع رأسي، بمعنى إنك ترد اعتباري تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب رغم أنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود وهو أنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال انه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر واشوف اذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقة ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب انا ما عنديش شك في ان الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال انا فعلا هربان، لكن انا قررت اني انام واستيقظ لان الرب هو سندي، رغم أنه في موقف ضعيف وهروب، لكن أعلن بإيمان
إنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار لرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال: هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي احنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. وده سبب وجودنا هنا، إنه الله صالح، صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك، ينطقون بجبروتك، يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، رحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. أمين يا رب. بنطلبك النهاردة، سبب وجودنا هنا أن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. سبب وجودنا هنا أن أنت مش بتتغير، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. سبب وجودنا أنك أحبتنا إلى المنتهى يا صخر الدهور، يا ملجأنا الحصين اللي بنجري إليه وبنتمنى. بنحبك لأنك يا رب فدانا ورحمتنا وصلاحنا. أشكرك يا رب أن أنت صخر الدهور. بنباركك يا رب النهاردة. باركي يا نفسي الرب وكل

0: الرب حنان ورحيم. تعالوا نقف مع بعض ونبتدي اجتماعنا. ترنيمتين معروفين، شاور عليه قول له وحدك الحنان والرحيم.
1: الرب حنان ورحيم،
0: عايزين نسمعكم، شاور عليه،
1: الرب
0: شكره.

الوحيد اللي بيسمع صرخة أي حد ضعيف وحده الرب يسوع. تعالوا نفرح من كل القلب. حط ثقتك فيه النهاردة. لو شايل أحمال وحده اللي يعرف

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نبقى مع بعض، نصلي لبعض ونتشجع بأخبار بعض الحلوة، واستجابات الرب الجميلة الحقيقي موجودة دايما، وكمان نسند بعض كجسد للمسيح في كل حتة في العالم. عندنا طلبات صلاة كتير عايزين نقراها ونصلي بيها مع بعض لبعض. حد بيقول مساء الخير والبركة، هطلب طلبة صلاة من أجل ابني تعبان من يوم العيد اللي فات، أخذ نزلة ومن وقتها عنده إسهال ولخبطة في أمعائه وبيتعب وزهق علشان تعبان وتعب نفسيا، وكشفنا 3 مرات والتعب مش بيروح. أنا بصدق أنه ربنا بيسمع الصلاة من ولاده، أرجوكوا صلوا لي. فارق معايا قوي الطلبة دي، فاكر كويس قوي الأب اللي جاب ابنه اللي كان عليه روح شريرة وقال للمسيح كده، يعني التلاميذ ما عرفوش يعملوا حاجة، شوف أنت الموضوع ده. الأب ده ما يقس، الأب ده جاب الابن عند قدمين التلاميذ وعند قدمين يسوع، وما يقس إنه الموضوع يفشل أو ما يكملش، لكن طول الوقت كان عنده أمل إن ابنه هيتحرر ويخف. وأنا جاي أصلي النهاردة مش بس علشان أخونا التعبان وباباه بيحكي عليه، لكن علشان كل أب عنده ابن أو ابنة محتاجين صلاة. أنا بصلي يا رب إنك تيجي وتلمس أخونا التعبان، لكن كمان عايزك تدي تشجيع لكل أب يمكن أحبط، لكل أب تعبان، لكل أب حاسس إنه المفروض عيالي هم اللي يشيلوني ويشجعوني، لكن للأسف أنا اللي بشجع وأنا اللي بشيل وأنا اللي محتاج أزق القدام. أنا بصلي يا رب إن هم يتشجعوا ويمسكوا فيك أكتر وأكتر. لكل أب يا رب، لكل أب وأم صلوا لأجل أولادهم، بيصلوا لأجل زوجاتهم، اسند يا رب وشجع وعزي كل شخص واخد المسؤولية ديت وعمال يزق علشان ولاده يكونوا كويسين. ادي نعمة يا رب، امين. حد بيقول انا شغال شغل مقاولات وخسرت وحاولت كتير، الدنيا واقفة معايا في الشغل وعليا اقساط كتير ومش عارف اسددها، ارجوكوا صلولي، انا بثق جدا في صلاتكم. انا النهاردة كمان يا رب جاي اصلي من اجل كل واحد عليه اقساط وخايف وقلقان، وكأنه يا رب زي التلاميذ لما كانوا في المركب والبحر هاج عليهم وقالوا كده يا معلم ألا يهمك أمرنا، ألا يهمك أن نهلك، كأنهم بيلوموا ربنا كده أنه هم في وقت صعب وشكل يسوع مش فايق لهم ومش مركز معاهم، لكن الحقيقة أن عينك علينا وإيدك بترعانا. أنا بصدق يا رب مش بس أن الشغل يرجع لكل حد فقط شغله والمشاريع بتاعته واقفة، لكن نمسك فيك أكتر حتى لو الشغل يا رب مش هو كويس ومش أحسن حاجة ومش مظبوط، نمسك فيك يا رب ولا نرخيك ونصدق أنك أنت أمس واليوم وإلى الأبد. حد تاني بيقول سلام المسيح، أطلب صلاة من أجلي وعاني من ألم على مستوى الصدر، يسوع يبارك خدمتكم. أنا كمان محتاجة صلاة من أجل ابنة أختي عمرها 3 سنوات تعاني من مرض في القلب، صلولي أرجوكم. يعني أنا مبسوط قوي لأجل طلبتك وكمان الطلبة اللي أنت حاططها لبنت أختك، بس أنا هطلب منك إنك تصلي معنا لو بتسمعنا دلوقتي ليك والبنت أختك. يا رب أنت إله كل شفاء، أنت رب إيدك معنا، حتى رب لو الشفاء والاستجابة أخرت إحنا بنثق فيك، أنت الإله الشافي، مكتوب عنك من العهد القديم للعهد الجديد أنت هو الرب شفينا، وده الإعلان الحقيقي عنك. أنت مش عايزنا تعبانين، أنت مش عايزنا متألمين، لكن يا رب حتى لو طال انتظارنا للشفاء بنرفع ايدينا ليك ونقول لك مصدقين فيك وفي صلاحك، وبنرمي كل شكاية ابليس بيرميها عليك، انت صالح وحي وموجود. عندي طلبة صلاة لحد تاني بيقول محتاج صلاة من اجل والدتي، نفسيتها تعبانة جدا علشان مش بتشوف بعينيها الاتنين بقالها 9 سنين. حد تاني بيقول انا مع المسيح لكن الدنيا والضغوط صعبة قوي، انا قابلته لكن الشغل مضايقني وما عنديش هدوء وسلام وفي صراع على طول. حد تاني بيقول أنا محتاجة صلاة من أجل بيتي وأولادي، عندي مشكلة بيني أنا وزوجي والأمور متعبة جدا، وللأسف إحنا مش قريبين دلوقتي من بعض، أرجوكم صلولي. حد تاني بيقول صلولي أنا تعبانة، وحد بعده بيقول صلولي عندي مشاكل في خدمتي وفي الشغل. حد أخير بيقول كل حاجة في حياتي صعبة، أنا في ضيقة، أرجوكم صلولي، مش هقدر أقول أكتر من كده. يا رب مين غيرك يحس بينا، أنت الوحيد يا رب،
أنا برفع كل الطلبات اللي قريتها ديت واللي بنصلي لها كمان، مش في البرنامج لكن بنصلي لها برا البرنامج أنا والفريق كله. حط قدامك يا رب كل طلبة، كل حد تعبان نفسيا، أختنا اللي مش قادرة تشوفه نفسيتها تعبت، اللي عندها مشكلة في حياتها وفي ضيقة، واللي كمان عنده مشكلة في شغله وفي خدمته. لمين نروح يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ شجع وارفع وعزي. حط قدامك كل إخواتنا التعبانين، تعال بزيارات من عندك يا رب، زيارات إلهية تفتقد فيها كل اللي رجاءه خاب، كل اللي تعبان، كل اللي بينادي عليك ومش عارف يعملها إزاي ولا يروح فين ويجي منين. لكن نرفع صلواتنا إليك واثقين إنك بتسمع وتستجيب، في اسم ابنك يسوع، أمين. نفسي آخر جزء في حلقتنا أسيب معاك الجزء الكتابي ده، لما التلاميذ كان يسوع شخصيا معاهم في المركب، والمركب بس اتهزت بيهم والبحر هج، حسوا أنه هو مش معاهم، ولا يهمك أمرانا ولا يهمك أن نهلك، وثقتهم فيه اتهزت قوي. أنا بطلب من كل حد بيسمعني النهاردة، اوعى لما البحر يهيج تحس أنه مش معاك، هو معاك، أنت مسؤوليته، وهو صالح جدا وهيظبط الأمور في يوم من الأيام، والميلة يعدلها والمرة تحلو، امسك فيه بكل قلبك، أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، ربنا معاكم، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، وكمان الإعادة الساعة 6 بالليل، ربنا معاكم.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الأبدية. يمكن ما عندناش كل المعرفة وكل النور عن الأبدية وإيه اللي هيحصل في الأبدية، لكن عندي آية النهاردة دايما بتلفت نظري. صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها التي بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. هذه الكلمات في سفر الجامعة صح 3 وضع الأبدية في قلوبنا اللي بدونها ما نقدرش ندرك عمل الله من البداية إلى النهاية. الله من البداية إلى النهاية ما يريده ما يرغبه للإنسان أعظم من خلقه أن يعيش إلى الأبد معه. ده اللي حصل في البداية عندما خلق آدم في جنة عدن لشركة عميقة، لكن كما رأينا في بداية الكتاب المقدس نرى في صفحات الأخيرة وفي نهاية القصة هوذا مسكن الله مع الناس. ده ما يريد الله هو الأبدية. عشان كده ربنا النهاردة عايز يغير ويجدد أذهاننا عن مفهوم الأبدية اللي يخليني بيه أعيش حياة مختلفة يوميا في حياتنا على هذه الأرض. وده اللي خلى بولس يقول لي اشتهاء أن أنطلق مع المسيح ذاك أفضل جدا. الأبدية هي الهدف. عشان كده عايز أقولك لو الأبدية هدف حياتك ده يغير شكل وأسلوب حياتك يوميا. تقول لي زي، أقولك زي ما الرب علم، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. خلي كنزك هو السماء، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى لا بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. إحنا مشغولين بالأمور اللي حوالينا، البيت، الفلوس، الصحة، العيال، الجواز، لكن خليك مشغول بالأمور التي لا ترى. خلي قلبك في السماء وفي الأبدية. عيش حياة ترضي الله في الأرض وعد ليك، لأنه بيعد ليك مكان في السماء. كنزي وكنزك هو الأبدية التي بدونها لا ندرك عمل الله من البداية إلى النهاية. أخويا وأختي، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. عشان كده حياتي وأفعالي وسلوكي وقراراتي عايزها تبقى مطابقة بقوانين السماء ومبادئ الملكوت، لأنه الأبدية هي الهدف.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

اقعد معاك، اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا،

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شفتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الوقت اللي ساعات الله بيسمح فيه ان احنا ندخل في موضوع حزن وألم هو ده الوقت اللي اختبره إشعيا في إشعيا 6 لما بيقول في سنة وفاة عزية الملك. في سنة كان إشعيا باني كل أماله على عزية لكن عزية مات. وساعات بتحس ان السند اللي مسنود عليه راح، تحس ان الشخص اللي انت كنت بتحلم تبني معاه حاجات كتيرة راح، لكن إشعيا يقول رأيت السيد الرب. لو انت فقدت حتى عزيز عليك ما تخليش الدموع تحوش عنك انك تشوف الله. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. دخل إشعيا الهيكل مليون مرة لكن في المرة اللي دخل فيها حزين مكسور هي المرة اللي فتح عينه وشاف الرب جالس. عايز أقولك النهاردة لو عينك مليانة دموع، لو قلبك مكسور، ده الوقت اللي تخش فيه محضر ربنا ومش هتشوف ربنا بالطريقة العادية، مع أنك دخلت الكنيسة ودخلت الخلوة بتاعتك 100 مرة بس في المرة دي رأى السيد جالس. ولما تشوف السيد جالس هتسمع أحلى ترنيمة، قدوس قدوس قدوس رب الجنود. إشعيا ما سمعش الترنيمة دي مع أنه نبي عظيم غير في المرة اللي كان حزين ومكسور على وفاة حد راح منه. إشعيا ما اكتشفش أنه خاطي ومحتاج خلاص غير لما شاف نفسه قدام السيد الجالس. يقول قلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إشعيا النبي العظيم ده كان طول عمره فاكر نفسه أعظم نبي، بس لما دخل محضر الله في وفاة عزية الملك قال أنا نجس. بس بنعمة ربنا يطير ملاك من على المذبح ويمس شفتيه وربنا يقول بقى الإرسالية اللي على حياة إشعيا وهي الإرسالية على حياتك، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له رب أنا جاهز، أنا ريدي، أنا مستعد، أنا مستعد. أنا عايزك النهاردة تقول له رب أنا مستعد. ما بقاش فيه وقت نضيعه. لو بتتفرج على ماتشات الكورة لما بيجي حد يرفع كورنر تلاقي الفريق بتاعه كله موجود قدام الجون وكل واحد بيشاور له بيقول له أنا متاح، I'm available. أنا عايزك تتعلم تصحى كل يوم الصبح وانت بتصلي قول له رب I'm available. أنا متاح ليك يا رب، أنا متاح ليك، استخدمني. واوعى تنسى انه ما بقاش في وقت نضيعه.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

في ظل كل الأحداث الصعبة اللي بتحصل في العالم، أحسن وأجمل حاجة نقدر نقدمها للعالم اللي موضوع في الشر ده هو يسوع المسيح. والكتاب بيقول أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. إحنا يسوع للعالم، إحنا اللي فينا المخلص، وإحنا اللي فينا الشافي، وإحنا اللي فينا الشخص المحب اللي بذل نفسه لأجل العالم. علشان كده صلاتي النهاردة يا رب خلينا نكون شبهك، وخلينا نكون على صورتك عشان العالم يلاقي فينا يسوع، يسوع المخلص، يسوع الشافي، يسوع اللي بيحب الناس. يلا نرنم مع بعض، خلي جمالك يكون فيا.

يا رب يسوع، أنا بصلي إنك تعلن نفسك من خلالي للعالم. يا رب أنا بصلي إني أكون إيديك ورجليك للناس يا رب هنا على الأرض. يا رب أنا بصلي إنه لتكن مشيئتك كذلك على الأرض من خلالي. يا رب أنا بصلي إنه حضورك فيا يكون حضور ملك الملوك ورب الأرباب. أعلن يسوع المسيح المحب والرحيم من خلالنا. خلينا نوصل صورة الله الحقيقية يا رب من خلالنا. نقول لا، الرب إله حب، إله خلاص، إله شفاء، إله خير، إله سلام، إله رحمة. سود يا رب من خلالنا على الأرض.

دايماً بنعتبرها ترانيم أطفال، لكن الحقيقة إنه الترنيمة دي هي من أقرب الترانيم لقلبي، وبصلي إنها تكون كمان صلاتك وطلبتك الوقت ده.

لو لسه حاطط ضمانك في أشخاص، أو لو لسه حاطط ضمانك في شغل، أو لو لسه حاطط ضمانك حتى في خدمة، لو لسه حاطط ضمانك في منصب، لو لسه حاطط ضمانك في مال، أعتقد إن الوقت ده وقت ربنا بيورينا فيه إنه الضمان الوحيد في عالم مليان زيف وشر هو حب يسوع المسيح. السند الوحيد والحصن الوحيد والضمان الوحيد هو محبة يسوع المسيح. وأحلى حاجة إنه المحبة دي مش بتتغير، إن المحبة دي مش بتقل، وإن المحبة دي هتفضل ثابتة طول الوقت. مين اللي حبك أكتر من كل الناس؟

يا رب كلمتك بتقول ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. في الصليب شفنا إنه مفيش حب قد حبك. حبك عظيم لينا وأعلنته لينا في موتك. بنحبك يا رب، بنحبك لأنك حبتنا الأول.

سياس لوس الكاتب المشهور بيحكي ازاي بقى بيشوف اخطاء الناس وعيوبهم بطريقه مختلفه. قال كده: في شخص انا بحبه رغم انه في حاجات بيعملها انا مش موافق عليها، في شخص انا بقبله رغم اني برفض وبشمئز من بعض افكاره وتصرفاته، في شخص انا بسامحه رغم انه بيوجع اكتر ناس انا بحبهم. الشخص ده هو انا، فاذا كنت قادر احب نفسي رغم اني مش موافق على كل حاجه انا بعملها، فانا اقدر احب الناس رغم اني مش موافق على كل حاجه هم بيعملوها. يسوع بيوصينا نحب الناس الثانيه، والوصيه دي هو مش بس مديها لنا لكن كمان بيدينا القوه والاراده اننا نطيعها وننفذها. والجميل في يسوع بقى انه لما بيشتغل على حياتنا، محبته نفسها بتبقى هي المحبة اللي احنا بنعرف نحب بيها الناس اللي حوالينا.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 89، قصيدة لأيثان الأزراحي.
2: بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب، وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت سحقت رهبا مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما، الشمال والجنوب أنت خلقتهما. تابور وحرمون باسمك يهتفان، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون. لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا، وقدوس إسرائيل مالكنا. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت: جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي، بدهن قدسي مسحته. الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده، لا يرغمه عدو، وابن الإث لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه، وأضرب مبغضيه. أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. وأجعل على البحر يده، وعلى الأنهار يمينه. هو يدعوني: أبي أنت، إلهي وصخرة خلاصي. أنا أيضا أجعله بكرا، أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له، وأجعل إلى الأبد نسله مثل أيام السماوات. إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، أفتقدوا بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. أما رحمتي فلا أنزعها عنه، ولا أكذب من جهة أمانتي، لا أنقض عهدي، ولا أغير ما خرج من شفتي. مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامي. مثل القمر يثبت إلى الدهر، والشاهد في السماء أمين. لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، أفسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه. رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائه، أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال. أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض، قصرت أيام شبابه، غطيته بالخزي. حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يتقد كالنار غضبك؟ أذكر كيف أنا زائل، إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ أي ينجي نفسه من يد الهوية؟ أين مراحمك الأول يا رب؟ التي حلفت بها لداود بأمانتك. أذكر يا رب عار عبيدك الذي أحتمله في حضني من كثرة الأمم كلها، الذي به عير أعداؤك يا رب، الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر، آمين فآمين.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. النهاردة نفسي أبعت صلاة لحد تعبان جدا بوعد كتابي في سفر حزقيال 34:16. رب بيقول ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، إزاي يا رب؟ بيرد ها أنا ذا الرب أطلب الضال واسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح، أبيد السمين والقوي وأرعاها بالعدل. الله باعت إنه جاي النهاردة أسأل عنك، عاوز أعرف أخبارك، عاوز أطمن عليك. الرب عاوز يفتقدك، يعني يقولك أنت فين، ارجع لي. حتى لو كنت ضال تايه واقف في مفترق طرق، محتار متلخبط وحيد، وصلت الطريق مسدود، خلاص تعبت، الرب عاوز يقف معاك وينور لك طريقك، عاوز يرشدك للطريق الصح. تعال نقول له يا رب ضليت الطريق، تهت، رجعت للخطية اللي فصلتني عنك، مش عارف أرجع والطريق قدامي مسدود، لأن الطيار أقوى مني. يا رب مد إيدك وانت شلني، ردني لأحضانك لأني تعبت ومش قادر أكمل. رب جاي النهاردة بيقول عاوز يسترد المطرود، يعني لو حد حاسس إن ملوش مكان، مرفوض، محدش مقدر تعبك ولا متشافة في عين عيلتك ولا شغلك، ووصلت للاكتئاب والإحباط وفقدت سلامك، اعرف إن الله جاي النهاردة يفتقدك ويستردك، وبيقولك ليك مكان عندي لأنك غالي وابني المحبوب. أنا قبلك وبحبك زي ما أنت، حتى لو كل رفضوك أنا شايفك بلا عيب واحدة. من فضلك صلي معايا يا رب، أنا محتاج لك جدا، تعبان، كل مرارة وغضب من الناس ومن ظروفي. تعال يا رب حسسني إن غالي وإنك أبويا ومش يتيم. نفسي أحس بالدفء وحنانك ورعايتك اللي مش لاقيه في حد خالص من حواليا. خد بإيدي ورجعني تاني لحبي الأولاني ليك. لو أنت حاسة إن قلبك مكسور ونفسك مجروحة وحزينة، الرب جاي النهاردة يقولك أنا جاي أجبر الكسر وأعصب جرحك. حبيبتي مهما كان الجرح، الرب اسمه البلاسام وهو الطبيب الشافي الوحيد. هو حاسس بيكي جدا وشاعر بألمك وشايف الظلم اللي واقع عليكي بدون وجه حق، مقدر جدا تعبك وألمك وسكوتك وتحملك. مهما كان ألمك وصرخة قلبك المكتومة، هو اتصلب علشان يشيل عنك أوجاعك. أصله تألم نفس الألم وأكتر، فحاسس بوجعك وجيش فيكي. عارفين في أشعياء 61 بيقول إن دعوة الله إن هو لشفانا وفكنا وتحريرنا من العبودية. في موته وقيامته أعطانا السلطان إننا ننتهر قوة وسلطان وحرب إبليس على حياتنا ونعيش حياة النصرة دائما. يلا تعالوا ارفضوا الاستسلام، مهما كانت حالتكم إلهكم هو إله المستحيلات ولا يعصب عليه أمر. حياتك هي قصة عجيبة محكمة، الرب يسوع هو اللي كتبها بكل فصل فيها، عشان كده نهايتها المجد المبهر. بس قوم وانتهر كل روح إبليس رماها عليك، واستقبل روح الغلبة والنصرة والامتلاك. رب جاي بشفة، جاي عاوز يطبطب عليك، جاي عاوز يمسح دمعة عينك، جاي عاوز ياخدك في حضنه ويقولك أنا هو، أنا الحبيب. جاي بيقول لحد سمعني أنا شايفك كل الجميلة يا حبيبتي وليس فيك عيبة، قومي وتعالي يا حبيبتي يا جميلتي، لأن وجهك جميل وصوتك لطيف. الله منتظر رجوعك ورجوعك ليتمم الشفاء، لأنه حاسس بيك جدا. آمين.

يا روح الله، املانا بتعزيتك الحقيقية، وافتح عيوننا علشان نشوف المتألمين، واستخدمنا نكون سبب تعزية لكل حد حوالينا.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة جدا بتقول أنه من آلاف السنين قرر شعب من الشعوب أنه يعمل تمثال كبير من الذهب، تمثال وزنه 5 طن، يبقى كده رمز للبلد ورمز للحضارة، ويحطوه كده في مدخل البلد فيجذب السياح، ويبقى كده ليه شكل ومنظر جميل في وسط الشعوب وفي وسط الأمم. لكن سمعوا إن الأعداء هيهجموا عليهم علشان يحطموا ويهدموا ويدمروا البلد، فخافوا على التمثال بتاعهم ألا ياخدوه عندهم الأعداء، فراحوا قرروا إن هم يغطوه بطين معين سميك قوي، طين يثبت ضد المطر وضد كل شيء عشان ما يتكشفش أمره إن ده تمثال مصنوع من الذهب. فعلا جم الأعداء حرقوا البلد ودمروا وخربوا وخدوا الناس وحاجات كتيرة جدا حصلت، لكن لم يعطوا للتمثال أي أهمية. إيه هيعملوا إيه بتمثال من طين يعني؟ ومرت السنين والسنين والسنين والتمثال أبو طين واقف. لكن جات السلطات بقى بعدين خالص قالوا طيب إحنا عايزين ننقل التمثال ده نحطه في مكان تاني كده، يعني بدل ما هو في مدخل البلد طين، لا إحنا نركنه على جنب يعني. لكن وهم بينقلوه من مكان للمكان لقيوا ان في شرخ في الطين، ولقيوا ان في شيء بيلمع جوه الطين ده، بدأوا يعني يشيلوا حتة بحتة، بصوا لقيوا في ذهب، كل ما يشيلوا حتة يلقوا ذهب ذهب ذهب، لغاية ما بصوا لقي ان التمثال الضخم ده اللي بيزن 5 طن هو كله عبارة عن ذهب. طبعا كانت فرحتهم كبيرة جدا، فبدل ما كانوا هياخدوا التمثال ده يركنوه في حتة على جنب، خدوه حطوه في أحسن حتة في البلد لأنه مصنوع من الذهب، وكتبوا تحتيه حكمة وعبارة بتقول بداخل الطين كنز، بداخل الطين كنز. عايز أقولك عزيزي المستمع أنه مرات كتيرة بنشوف الناس عبارة عن طين، مرات كتيرة بنحكم عليهم أحكام، ده متكبر، ده منتفخ، ده متعظم، ده أناني، ده طماع، وبنصدر أحكام على كل الناس. مرات كتيرة بنشوف الناس من برة، ما بنشوفش أعماقهم، ما بندخلش معاهم في أعماقهم وأبعادهم الداخلية، عشان كده أحكامنا بتكون دايما أحكام خارجية. في صموئيل الأول 16:7 يقول كده الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب ينظر إلى القلب. ده اللي احنا بنعمله دايما، ان احنا بنبص على ملابس الناس، هو لابس حسب الموضة ولا مش لابس حسب الموضة، هو لابس ساعة قيمتها ايه، هو ماسك موبايل قيمته ايه، هو عنده ايه في البنك، هو بينتمي لعيلة مين. فانا بحكم على الشخص نتيجة منظره اللي من بره، فالتمثال ده منظره من بره كان طين، لكن الحقيقة هو كان ذهب في الأساس. عشان كده بنحكم على الناس ان هم صعبين، هم متكبرين أو منتفخين. تعال شوف الرب في لوقا 19، كل الناس كانت بتبص على زكا على إنه إيه الطين اللي من بره ده، ده شخص يعني بيجمع الجزية، ده شخص عشار، ده شخص بياخد الفلوس مننا بالربا، كان عشار مكروه جدا. لكن الرب بص لنقطة مهمة جدا، بص للذهب اللي جوه، بص لقلبه. جاء يسوع نظر إلى فوق الشجرة وقال له يا زكا اسرع، تعالى، أنت شخص رائع، أنت شخص جميل، أنت شخص حلو، انزل، ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. الرب شال الطين اللي على زكا، فقال له زكا ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. أصلي أن ربنا يديك نعمة النهاردة أنك تشوف الناس على حقيقتها. يا رب ساعدنا ان احنا ما نبصش على الناس من بره، لكن نبص على التمن اللي انت دفعته فيهم، دم يسوع المسيح. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، وناس تقول ان الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول ان الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا ان في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم. واخدنا في المزمور الثالث قلنا ان في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من اصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. وقلنا ان داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم انك انت لو عايز انك انت تعرف تفاصيل واحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الاصحاحات من 15 ل 18. عمل ايه داود في الموقف ده؟ اول خطوة عملها داود انه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون انه يجمل الموقف، سكب الصلاة واتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما اكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب اعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقول له في عدد 3، أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكوى زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب. وابتدى يقول للرب يا رب انت ترسي. الترسي ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجندي ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده. كانوا بيقول له يا رب حمايتي أماني مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال يا داود هي إمتك ومجدك فين؟ داود في الجزء ده بيقول بكل ثقة وبيسترجع هويته وبيقول رغم أني هربان حافي باكي مغطى الرأس، أنا مجدي وسبب افتخاري وقيمتي الحقيقية مش فيما أملك ولا أنا شغال إيه ولا معايا إيه، لكن في كوني بتبع الإله الحقيقي. لكن الحاجة التانية اللي عرفها داود في الصلاة إني قال إن الرب رافع رأسي. فداود هو هربان كان رأسه مغطى، وكان تغطية الرأس ده دليل على الخزي والنظر لأسفل، لكن بعد الصلاة داود بيقول يا رب الظروف ممكن تخليني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت ترفع رأسي، بمعنى إنك ترد اعتباري تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب رغم أنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود وهو أنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال انه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر واشوف اذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقة ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب انا ما عنديش شك في ان الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال انا فعلا هربان، لكن انا قررت اني انام واستيقظ لان الرب هو سندي، رغم أنه في موقف ضعيف وهروب، لكن أعلن بإيمان
إنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار لرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بيمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال: هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي احنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له، لأنه تعلق بي ونجيه. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نبقى مع بعض، نصلي لبعض ونتشجع بأخبار بعض الحلوة، واستجابات الرب الجميلة الحقيقي موجودة دايما، وكمان نسند بعض كجسد للمسيح في كل حتة في العالم. عندنا طلبات صلاة كتير عايزين نقراها ونصلي بيها مع بعض لبعض. حد بيقول مساء الخير والبركة، هطلب طلبة صلاة من أجل ابني تعبان من يوم العيد اللي فات، أخذ نزلة ومن وقتها عنده إسهال ولخبطة في أمعائه وبيتعب وزهق علشان تعبان وتعب نفسيا، وكشفنا 3 مرات والتعب مش بيروح. أنا بصدق أنه ربنا بيسمع الصلاة من ولاده، أرجوكوا صلوا لي. فارق معايا قوي الطلبة دي، فاكر كويس قوي الأب اللي جاب ابنه اللي كان عليه روح شريرة وقال للمسيح كده، يعني التلاميذ ما عرفوش يعملوا حاجة، شوف أنت الموضوع ده. الأب ده ما يقس، الأب ده جاب الابن عند قدمين التلاميذ وعند قدمين يسوع، وما يقس إنه الموضوع يفشل أو ما يكملش، لكن طول الوقت كان عنده أمل إن ابنه هيتحرر ويخف. وأنا جاي أصلي النهاردة مش بس علشان أخونا التعبان وباباه بيحكي عليه، لكن علشان كل أب عنده ابن أو ابنة محتاجين صلاة. أنا بصلي يا رب إنك تيجي وتلمس أخونا التعبان، لكن كمان عايزك تدي تشجيع لكل أب يمكن أحبط، لكل أب تعبان، لكل أب حاسس إنه المفروض عيالي هم اللي يشيلوني ويشجعوني، لكن للأسف أنا اللي بشجع وأنا اللي بشيل وأنا اللي محتاج أزق القدام. أنا بصلي يا رب إن هم يتشجعوا ويمسكوا فيك أكتر وأكتر. لكل أب يا رب، لكل أب وأم صلوا لأجل أولادهم، بيصلوا لأجل زوجاتهم، اسند يا رب وشجع وعزي كل شخص واخد المسؤولية ديت وعمال يزق علشان ولاده يكونوا كويسين. ادي نعمة يا رب، امين. حد بيقول انا شغال شغل مقاولات وخسرت وحاولت كتير، الدنيا واقفة معايا في الشغل وعليا اقساط كتير ومش عارف اسددها، ارجوكوا صلولي، انا بثق جدا في صلاتكم. انا النهاردة كمان يا رب جاي اصلي من اجل كل واحد عليه اقساط وخايف وقلقان، وكأنه يا رب زي التلاميذ لما كانوا في المركب والبحر هاج عليهم وقالوا كده يا معلم ألا يهمك أمرنا، ألا يهمك أن نهلك، كأنهم بيلوموا ربنا كده أنه هم في وقت صعب وشكل يسوع مش فايق لهم ومش مركز معاهم، لكن الحقيقة أن عينك علينا وإيدك بترعانا. أنا بصدق يا رب مش بس أن الشغل يرجع لكل حد فقط شغله والمشاريع بتاعته واقفة، لكن نمسك فيك أكتر حتى لو الشغل يا رب مش هو كويس ومش أحسن حاجة ومش مظبوط، نمسك فيك يا رب ولا نرخيك ونصدق أنك أنت أمس واليوم وإلى الأبد. حد تاني بيقول سلام المسيح، أطلب صلاة من أجلي وعاني من ألم على مستوى الصدر، يسوع يبارك خدمتكم. أنا كمان محتاجة صلاة من أجل ابنة أختي عمرها 3 سنوات تعاني من مرض في القلب، صلولي أرجوكم. يعني أنا مبسوط قوي لأجل طلبتك وكمان الطلبة اللي أنت حاططها لبنت أختك، بس أنا هطلب منك إنك تصلي معنا لو بتسمعنا دلوقتي ليك والبنت أختك. يا رب أنت إله كل شفاء، أنت يا رب إيدك معنا، حتى يا رب لو الشفاء والاستجابة أخرت إحنا بنثق فيك، أنت الإله الشافي، مكتوب عنك من العهد القديم للعهد الجديد أنت هو الرب شفينا، وده الإعلان الحقيقي عنك. أنت مش عايزنا تعبانين، أنت مش عايزنا متألمين، لكن يا رب حتى لو طال انتظارنا للشفاء بنرفع ايدينا ليك ونقول لك مصدقين فيك وفي صلاحك، وبنرمي كل شكاية ابليس بيرميها عليك، انت صالح وحي وموجود. عندي طلبة صلاة لحد تاني بيقول محتاج صلاة من اجل والدتي، نفسيتها تعبانة جدا علشان مش بتشوف بعينيها الاتنين بقالها 9 سنين. حد تاني بيقول انا مع المسيح لكن الدنيا والضغوط صعبة قوي، انا قابلته لكن الشغل مضايقني وما عنديش هدوء وسلام وفي صراع على طول. حد تاني بيقول أنا محتاجة صلاة من أجل بيتي وأولادي، عندي مشكلة بيني أنا وزوجي والأمور متعبة جدا، وللأسف إحنا مش قريبين دلوقتي من بعض، أرجوكم صلولي. حد تاني بيقول صلولي أنا تعبانة، وحد بعده بيقول صلولي عندي مشاكل في خدمتي وفي الشغل. حد أخير بيقول كل حاجة في حياتي صعبة، أنا في ضيقة، أرجوكم صلولي، مش هقدر أقول أكتر من كده. يا رب مين غيرك يحس بينا، أنت الوحيد يا رب،
أنا برفع كل الطلبات اللي قريتها ديت واللي بنصلي لها كمان مش في البرنامج لكن بنصلي لها برا البرنامج أنا والفريق كله. حط قدامك يا رب كل طلبة، كل حد تعبان نفسياً، أختنا اللي مش قادرة تشوفه نفسيتها تعبت، اللي عندها مشكلة في حياتها وفي ضيقة، واللي كمان عنده مشكلة في شغله وفي خدمته. لمين نروح يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ شجع وارفع وعزي. حط قدامك كل إخواتنا التعبانين، تعال بزيارات من عندك يا رب، زيارات إلهية تفتقد فيها كل اللي رجاءه خاب، كل اللي تعبان، كل اللي بينادي عليك ومش عارف يعملها إزاي ولا يروح فين ويجي منين. لكن نرفع صلواتنا إليك واثقين إنك بتسمع وتستجيب، في اسم ابنك يسوع، أمين. نفسي آخر جزء في حلقتنا أسيب معاك الجزء الكتابي ده، لما التلاميذ كان يسوع شخصيا معاهم في المركب والمركب بس اتهزت بيهم والبحر هج، حسوا إنه هو مش معاهم ولا يهمك أمرانا ولا يهمك أن نهلك، وثقتهم فيه اتهزت قوي. أنا بطلب من كل حد بيسمعني النهاردة، اوعى لما البحر يهيج تحس إنه مش معاك، هو معاك، أنت مسؤوليته وهو صالح جدا وهيظبط الأمور في يوم من الأيام، والميلة يعدلها والمرة تحلو، امسك فيه بكل قلبك، أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، ربنا معاكم، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، وكمان الإعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في فترة كده من الفترات بيجي علينا شنطة سفرنا لازم تكون جاهزة ويكون فيها الضروريات علشان ما نتعطلش ونكون مستعدين للسفر، نتحرك بقى بسهولة من غير تأخير لما نكون مستعجلين. وفي مرة وانا خارجة واخدة شنطة سفري ورايحة العربية، نسيت البرفان بتاعي وجريت علشان اجيب، وبعد ما جبته ولسه بتحرك وبحطه في الشنطة البرفان وقع اتكسر في مدخل العمارة. خدت طريق سفري وانا ماشية متضايقة على البرفان اللي وقع اتكسر. ريحته كانت جميلة قوي وكنت بحبه قوي، وكان من الحاجات اللي غالية عليا قوي لانه كان هدية غالية عليا من شخص عزيز جدا على قلبي. بعد ما مشينا واترفعت بواقي الازاز بتاعت ازازة البرفان، البرفان ملا المكان كله وكانت ريحته مستمرية لمدة اسبوعين، وكان دايما يتقال لي البرفان بتاعك مالي المكان كله، الريحة كأنك موجودة في المكان معانا مع ان انا مش موجودة. مع انها حكاية عادية جدا لكن هيفضل من كل حد فينا ذكرى بعد ما نمشي، ذكرى في كلامك، ذكرى عن موقف انت مريت بيه، ذكرى عن رد فعلك ومواجهتك للناس، الناس شايفة ايه اللي خرج منك، سمع ايه اللي طلع منك، زي البرفان بالضبط اللي اتكسر. كل واحد فينا مش بيبان الا لو اتكسر او عدى بموقف معين، بيتعلم منه وبيخليه اقوى وبيظهر ريحة يسوع فيه وانعكاسه لما بيعيش معاه. كمان تصرفاتنا وكلامنا وردود افعالنا دي بتبقى مهمة جداً قدام الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. الذكرى بتاعتنا مش بس بتدوم اسبوعين زي البرفان اللي ريحته فضلت اسبوعين، لا دي بتدوم اكتر بكتير، لانه ذكرى الصديق تدوم الى الابد. خلونا نحاول نكون ذكرى حلوة في قلب الناس وفي قلب بعض، اما يفتكرونا يقولوا يا سلام وتترسم كده ابتسامة جميلة على الوشوش من مجرد سماع اسمنا. في مقولة بتقول ليكن الله في رأسي وفي فكري، ليكن الله في عيني وفي نظراتي، ليكن الله في فمي وفي أقوالي، ليكن الله في قلبي وفي أحلامي، ليكن الله في نهايتي وعند رحيلي.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ حد يقول لي أنا مين؟ تخيل أنت وأنا نور للعالم وملح للأرض، وده اللي مكتوب في إنجيل متى: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة وما يجدوا أباكم الذي في السماوات. من البداية فصل الله وهو بيخلق العالم والكون اللي احنا فيه، فصل ما بين الظلمة والنور. احنا نور للعالم، ليه؟ اللي يميزني عن العالم لأنه نور العالم ساكن فيه، أنا باخد النور منه، هو الإله اللي ساكن فيه طبيعته نور وحط نوره في عشان أنا أكون نور العالم. الكتاب بيقول حاجة عن العالم مهمة جدا، إن هذا العالم وضع في الشرير، وضع في الشرير، وهذا العالم يسلك في الظلمة. عشان كده الرب عايز حياتنا تضيء. وإزاي نضيء؟ هنضيء بسلوكنا زي ما مكتوب هنا: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما يشوفوا أعمالنا هننور في الظلمة. على فكرة الأمر ده معروف وأكيد أنت سمعته قبل كده، عشان أطلع الظلمة أنور النور، بس أنور نور حياتي وسلوكي وكلامي وأفعالي هيضيء في هذه الظلمة. مش بس كده، لكن كمان من خلال شهادتنا وكرازتنا: لتنفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. شهادتنا وكرازتنا عن يسوع نور العالم وسلوكنا وحياتنا هتضيء في عالم يسلك في ظلمة، والرب يضيء بنوره من خلالي ومن خلالك، لأنك أنت نور للعالم. في شغلك أنت نور للعالم، في المدرسة، في الجامعة، ممكن الحاجات البسيطة اللي بعملها والكلام القليل بقوله والسلوك الحقيقي اللي ما فيهوش شر وما فيهوش خطية يكون سبب نور، والناس تيجي تسألك أنت ليه مختلف وأنت ليه مميز وليه كلامك وليه ما بتقولش حاجة وحشة على حد وليه مش بتكذب وليه مش بتغش وليه في شغلك أمين وليه ناجح. كل ده هيشوفوه فيك فيضيء نورك قدام الناس.

0: يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات أوجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: بولا أنا مبسوطة قوي قوي إن إحنا مع بعض النهاردة.
2: أنا كمان.
1: في سؤال عايز أسأله لك. إحنا في جيل دلوقتي بنختبر صعوبات كتيرة قوي في حياتنا، أو إحنا جيل عندنا مشاكل، بنواجه مشاكل كتيرة قوي، بنعطش إن إحنا نبقى سعداء. كتير ناس من الجيل عندنا عايز يبقى فرحان، وبندور على السعادة بطرق كتيرة قوي. إيه ادفايس أو نصيحة ممكن تديها للجيل بتاعنا من اختبارك في الحياة، نمشي في السعادة إزاي رغم الظروف الصعبة؟
2: بصي، مفيش سعادة. أنا جربت كل حاجة ممكن أي حد يجربها. سفر سافرت، بيوت اشتريت، لبس لبست، أصحاب عندي مش قادر أقولك قد إيه، أهل كويسين جداً معايا. مفيش حاجة أنا ما جربتهاش، بس في حاجة واحدة كانت ناقصة مع كل ده، وكنت دايماً بحس نفسي وحيدة، إن أنا مكنش أعرف ربنا. كنت بقرأ عنه كتير، كنت بسمع عنه كتير، كل المؤتمرات كنت بروح أحضرها، لكن ما كنتش عارفاه هو. ودي مشكلتنا، إحنا بنفتكر إن إحنا علشان بنقرأ عن ربنا، بنقرأ الكتاب المقدس، إن إحنا عارفينه، لكن بيبان إن إحنا ما بنعرفوش في وقت المشكلة. لو وقعنا ومش قادرين نقف، هنعرف إن إحنا ما بنعرفش الله. بنعرف عن الله بس ما بنعرفوش هو. احنا مش في علاقة شخصية مع إله حي موجود وصالح، لان احنا ممكن نبقى عارفين انه في إله حي وموجود وصالح مع الناس كلها، بس معايا انا لا. فلو انا عيانة، طب انت سايبني ليه؟ لو انا حبيت واحد هو ما حبنيش او سابني، انت سبتني ليه ادخل في العلاقة دي؟ طب ما انت عارف. طب ما بنلوم دايما ربنا، مش بنحمل نفسنا اي مسؤولية قرار غلط احنا اخدناه، واحنا اصلا ما كناش سألناه، احنا اصلا ما بنسألوش. ولو قلتي لواحدة شابة زيك اسألي ربنا، تقولك طب ما انا سألت، بعدين تقولها طب هو رد، تقولك يعني ايه رد؟ هو ربنا بيرد؟ قال لا، امال انت بتسألي ايه؟ هو مونولوج يعني انا بس سألت، ولا في ديالوج انا اسأل واستنى رد ربنا؟
1: او يقولوا حسيت انه ده اللي انا كنت عايزه اعمله،
2: او الباب المفتوح ده.
1: الباب
2: انا
1: المفتوح.
2: سالت والباب المفتوح، وانا سالت ربنا وقلت له يجي لابس الاقيه لابس حاطط ورده، الاقيه داخل عليها وحاطط ورده. هو ربنا ما بيشتغلش على فكره بالطريقه دي، هو مش واحد زينا كده بيشتغل. اعرف الاله الحقيقي، مش الاله كمان اللي احنا عملناه. يعني انا كانت مشكلتي في حياتي طول عمري ان انا فبركت اله كده، حطيته في مكان هو الله.
1: حطيتيه فبركتيه على مزاجي،
2: على مزاجي وعلى اللي انا بسمعه وعلى اللي انا شفته، واللي انا شفته بقى يعني انا كنت عيانه. طب ما انت السبب، طب ما هو مين السبب تاني؟ طب انا ذنبي ايه؟ طب انا اشمعنى؟ عارفه ازاي؟ فانا عملت اله مثلا غضوب، اله مش هيحب الا القديسين، وانا مش قديسه. يعني مثلا انا كان بيلفت نظري قوي واحده قريبتنا عملت رهبه، وكانت مرتاحه وتيجي عندنا، احب اقعد معاها، الراحه السلام، وانا طبعا في العالم وعندي كل حاجه وما عنديش سلام. فكنت بقوله طب اشمعنى اخترتها هي وانا لا؟ يعني احنا مش عارفين شخصيه الله، فاحنا دايما نحمله مشكلتنا ان هو سبب، ولو مش هو سبب طب انت ليه سمحت؟ عارفه ازاي؟ فبنخش في الدايره دي، وبنخش في تعاسه مش بنعرف نخرج منها، لان احنا فكرتنا عن الله غلط. اصلا الاله الصالح ممكن يبقى صالح مع غيرنا بس مش معايا انا. انت سايبني ليه؟ انت ما بتجيبليش عريس ليه؟ انت مش عارفه جبت لمين ايه؟ طب ومفيش فايده اما تقولي اي حاجه اي حد يقتنع. وانا اول واحده ما كنتش مقتنع لغايه لما قابلته هو، وهو الاقنعني. مفيش حد يقدر يقنعك بالله ان هو حي وموجود وصالح الا هو.
1: طب ازاي ممكن انا كشابة أو شباب اللي بيسمعونا النهاردة، إزاي ممكن نختبر علاقة حية مع ربنا أو نختبر إله الصالح ده؟ إيه الخطوات اللي أنا ممكن أخدها في يوم إن أنا أبتدي المشوار ده؟ عشان كتير مننا بنقول طب لا، إحنا فعلا أنا فعلا عايزة علاقة مع ربنا، أنا فعلا عايزة أختبر الإله الصالح اللي أنت اختبرتيه في 30 سنة اللي فاتوا دول. مش عايزة مشواري يبقى 30 سنة، أنا عايزة أختبره دلوقتي.
2: بصي، احنا بنختبر انه الاله صالح. وانا مش واعظة، حاجة واحدة بس اتعلمتها من اختباراتي بالسنين الثلاثين سنة اللي فاتت دول، من امراض ومن محكات كتير قوي قابلتها في حياتي، اختبرت انه صالح بالالم. انا مش قصدي طبعا انا اخوف الشباب انه انت هتتألم،
1: هتختبر مجد وصلاح ربنا بس لما تتألم.
2: لو انت متألم النهاردة اعرف انك انت مش هتخرج من الألم ده الا لو قابلته. مفيش اي حاجة، ما تدورش على سفر لانك هتسافر وترجع هتبقى زي ما انت، ما تدورش على تخلص، لا دي انا مش مبسوط منها طب اشوف غيرها اكيد هبقى مبسوطة من. لا، المشكلة مش في الناس، مش في اللي برا، المشكلة فينا احنا، في اللي جوه. احنا لازم من جوه نتغير بالروح القدس اللي بيسكن فينا، ندرك صح ان احنا امنا مؤمنين بالمسيح، ساكن فينا روح الله وهو بيغيرنا من جوه. التغيير من جوه لبره، فبره هيتغير. انا كل حياتي اتغيرت لما ادركت انا مين في المسيح، انا قيمتي ايه، انا قيمتي دمه اللي اتسفك علشاني، مش قيمتي ان انا بنت ناس فلانية ولا انا معايا ايه ولا انا سافرت فين ولا انا درست فين. كل ده ما ادانيش ولا حاجة.
1: انا بخبرتي طبعا الفرق انه 30 سنة وعشر سنين، بس اختباري مع ربنا ان انا فعلا كنت في الاكتئاب. يعني ناس كتيرة قوي كانت تبص عليا وتقول لي، انا فاكرة حتى كنا مع بعض انا وانتي مسافرين من عشر سنين، كنت عارفة ان انا بتحارب، كنت بكره نفسي، كنت حاسة ان انا حياتي مليانة دمار رغم انه ما كانش في حاجة نقصاني. وكنت قلتيلي لما تعرفي قد ايه ربنا بيحبك، مش هنسى الجملة دي، قلتيلي لما تعرفي قد ايه ربنا بيحبك يا ميليسا هتختبري الشبع الحقيقي وهتمشي في مشوار مليان شفاء. لما ابتديت اكتب جمل قد ايه إذا ربنا انت شايفني ازاي، ابتديت اكتب حقايق عليا جبتها من الكتاب المقدس او جبتها من whatever، انا حلوه، انا مستقبلي في ايد ربنا. ابتديت حتى لو انا مش مصدقه اللي انا بكتبه او مش مصدقه اللي انا بقوله، لاحظت قد ايه في قوه في الكلام. فكنت بعمل زي اللي انت تقولي ده، ان انا اقعد قدام ربنا واقول له يا رب انا struggling او بحارب في كذا وكذا وكذا وما عنديش شبع. يعني انا اكتر واحده يعني يمكن كشابه بقول عندي حاجات كتيره قوي، يعني أصل زي ما أنت كنت بتقولي أصحاب، علاقات، عيلة حلوة، ما كانش عندي سبب معين إن أنا أدخل في الاكتئاب. والناس تبص عليا وتقول دي أكيد البنت دي عندها كل حاجة هي عايزاها، مش ناقصها حاجة. بس الحقيقة هي أنه كان ناقصني إن أنا أختبر جمال يسوع.
2: أنت عارفة أنا إيه أكتر حاجة اللي خلتني أدخل في العلاقة مع الله وأبقى مكتفية بيه ومش عايزة أي حاجة غيره؟ انه حبيني زي ما انا. حسيت ان انا استحقيت انه الله يحبني، وانا كنت شايفه ان انا لا استحق، وبصراحه انا ما كنتش استحق، لكن هو حبيني زي ما انا. ما كانش حد بيحبني زي ما انا، ما حدش قبلني زي ما انا، كان لازم دايما اتغير واخد وش مش بتاعي. لكن لما حسيت ان انا مقبوله باللي انا فيه بالرغم من اللي انا الخطايا اللي أنا كنت بعملها، هو حبني ومستعد إن هو ينسى كل حاجة. إزاي ما حبوش هو؟ أنا بختاره أول قبل أي حاجة، قبل أي حاجة، قبل أي حد. هو ده الحل،
1: هو ده الحد، حل للسعادة.
2: إن أنا أعرف،
1: إن أنا أعرف،
2: أعرف وأعرف قلبه حقيقي، مش أعرف عنه من الناس أو من أي أو من أي حد، أعرفه هو منه هو.
1: أنا ساعات كنت بقول لربنا ماليش نفس أروح الكنيسة، ماليش نفس أروح اجتماعات، ماليش نفس أقرأ في الإنجيل، ماليش نفس أسمع وعظ وأسمع ترانيم، وحاسة نفسي قليلة قوي، ولو أنا ما عملتش كل الحاجات دي أنت مش هتيجي تقابلني. لحظة حصل إنه أكني كنت واصلة لآخري ومش نفسي أروح أي حاجة. ومش هنسى ماما قالت لي لو انتي واصلة لآخر كده في اجتماع بيحصل ما تروحي، كان يوم سبت من عشر سنين. قلتلها مش نفسي، خلاص استنزفت، مش قادرة ان انا اجرب اروح اجتماعات تاني، ومش قادرة اسمع حتى روحي الكنيسة، مش قادرة اسمع. بس قررت اجي على نفسي واروح الاجتماع ده، واختبرت الروح القدس في الاجتماع ده، وده كان مشوار تغيير في حياتي. بس لما الناس يجي تقولي ازاي ابتديتي مشوار ده، بقول لهم ادوا فرصة أخيرة لربنا، قولوا له ان انتوا واصلين لآخركم وادوا فرصة لربنا، وفي الفرصة دي هتختبروا قد ايه هو صالح وهيقابلكوا فين ما انتوا واقعين. وده اللي حصل معايا. الايه اتغيرت تماما لما قلت له مش نفسي اروح اكتب، مش نفسي في الكنيسه، مش نفسي اقرا حتى في الانجيل، بس بصيت لفوق قلت له انا جايبه اخري. ولما قلت انا جايبه اخري اكن ربنا قال طيب انا دلوقتي ممكن ابتدي اشتغل.
2: اله البدايات الجديده بصراحه، مش مضطرين ان احنا نعيش تعبانين. اديكي انت بسنك وانا قدك مرتين، احنا مش مضطرين نعيش تعبانين. في اله صالح عظيم مستعد يدينا بدايه جديده، بدايه نظيفه.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا نسبحه، فرصة جديدة في ساعة تسبيح على الهوى نبقى بنكلم ربنا، نبقى بنصلي، نبقى بنقرأ من الكتاب ونتقابل كده مع ربنا وجها لوجه. حب قوي الوصف اللي بتوصف للتسبيح انه ثمر شفاء معترفة باسمه. ثمر يعني نتيجة، يعني حاجة بتحصل في قلبي، حاجة بتحصل جوايا ونتيجتها اني اسبح ربنا. انا اقولون انت عظيم، انت صالح، انت امين ورحيم. وعايز اشجعك كده غمض عينك معايا وانت بتفكر في مين هو ربنا. مين هو ربنا بالنسبة لك؟ مش عايزين في تسبيحنا نبقى بنقول كلام حلو، كلام مترتب، كلام متلحن، كلام جميل وخلاص، او نبقى بنقول ترانيم بنحبها عشان عجبنا لحنها، لكن عايزين نقدم ثمر شفاء. ذبيحة لربنا لأنه يستاهل التسبيح. يا رب علم قلوبنا كده، احنا في الاستوديو النهاردة نبقى بنقدم ذبيحة، نبقى يا رب بشفاهنا بنكرمك، بشفاهنا بنرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح.

رب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب، عايز أشكرك وأباركك لأنك أب، وبقلب أب بتتعامل معنا بمحبة، برأفة، بأمانة. رب، إنك مش بتتعامل معانا على حسب خطايانا، على حسب أدائنا، على حسب تقصيرنا، لكن كبعد المشرق من المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنت بتكره وتدين الخطية، لكنك بتحبنا، لكنك بتترأف علينا، إنك تذكر أننا تراب. أنت عارف طبعنا، عارف مشاكلنا، عارف ضعفتنا وسقطتنا،

احكي لك على حاجه حصلت معايا. كنت سايقه بره مصر، سايقه العربيه وداخله في منطقه انا مش متعوده عليها. اخدت لفه كده لاني كنت تايهه ومش مركزه، واذ بي افاجئ ان ست بتشاور لي بعصبيه من عربيتها وعماله تشاور لي وزعلانه قوي. اتريني قطعت الطريق عليها، وده كان دورها انها تعدي. طبعا انا كنت ملبوخه ومش عارفه انا رايحه فين، فما ركزتش ان ده دورها. نفسي اقول لها صدقيني ما كان قصدي اني اقطع عليك الطريق، انا بس تايهه ومحتاجه مساعده. وبعد ما الست دي مشيت وكنت حاسه بظلم كده اني اتفهمت غلط وكاني قصدي اعمل حاجه غلط وانا ما كانش قصدي خالص، فكرت هو انا كم مره كنت واخده دور الست دي وبحكم على حد سايق قدامي او حواليا او ورايا او ماشي ببطء او ماشي بسرعه او بيضرب كلاكس ورايا ومستعجل يعدي؟ كم مره من المرات اللي بيحصل فيها ده بوجد للشخص عذر زي ما انا كان نفسي يتوجد لي عذر؟ كم مره بقول يمكن الشخص ده معاه حد عيان في العربيه ومستعجل يعدي عشان يروح مستشفى، او يمكن الشخص ده لسه دابب خناقه خسران فيها علاقاته ومش طايق نفسه، او يمكن شخص عنده ازمه صحيه ومش عارف يسوق كويس، او سهل قوي اوجد لنفسي الاعذار، واتمنى الناس كمان يوجدوا لي الاعذار دي، لكن مش بعمل نفس الحاجه لما الوضع يتقلب، لما الادوار تتبدل. القانون الذهبي اللي الرب يسوع حطه لنا: كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. وقتها هفترض النيه الاحسن للي قدامي حتى لو ده ما كانش الوضع الحقيقي بالنسبه له، لكن كمان وقتها ههدى واعرف اعيش احسن واستوعب الناس ومشاكلها، وبشكل ما كاني بشيل معاهم مشاكلهم.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، إن هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق، قدام أفرايم وبنيامين ومنسة أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجعنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك، والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك يا رب إله الجنود، أرجعنا أنر بوجهك فنخلص.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا من يذهب. في خادم من اسكتلندا رب حط على قلبه يخدم في أفريقيا، وكان كل فترة يرجع كنيسته الأصلية في اسكتلندا علشان يشاركهم بعمل الله المعجزي معاه. ويوم وصوله للكنيسة كانت الدنيا برد شديد ومطر، وللأسف العدد كان قليل وكلهم سنهم كبير، فتضايق جدا بس حس بقوة إنه لازم يوعظ ويتكلم عن احتياج أفريقيا الملحة كمان للخدام. وفي اليوم ده كان موجود طفل صغير اسمه ديفيد ليفينستون، ودوره كان ينفخ الأورج بمنفاخ هواء علشان الأورج يشتغل ويعزف. فسمع الوعظة اللي ديفيد ختمها وقال: من يذهب من يذهب من يذهب. فوقف الولد الصغير ديفيد وصرخ: أنا أروح أخدم، أنا أروح أخدم، أنا أروح أخدم. والخادم قال: حبيبي، علشان تكون خدمتك مؤثرة لازم تكمل تعليمك وتكون دكتور، لأن ده احتياج خدمتنا في أفريقيا، الكرازة مع العلاج المرضى وشفائهم. وكان قدام ديفيد هدف واحد: لازم أذاكر وأنجح وأكون دكتور خادم. وفعلا نجح وراح أفريقيا كطبيب وخادم للرب. وكان كل يوم ديفيد متعود يكتب مذكراته، وكانت خدمته نارية ووصل رسالة المسيح لقبائل كتيرة جدا، بس كان في قبيلة مش قادرين يوصلوا لهم لأنهم كانوا صعبين وما عندهمش رحمة وشرسين جدا. ومش بس رفضوا دعوة الرب كمخلص ليهم، كمان رئيس القبيلة بعت لديفيد تهديد إن هم جايين بالليل اليوم ده ليقتلوه ويقضوا على كل الإرسالية. فديفيد جمع كل الخدام وقعدوا يصلوا طول الليل ويطلبوا إنقاذ الرب ليهم من الموت المؤكد لأنهم كانوا خايفين. والغريب والرائع إن القبيلة ما جاتش بالليل زي المتوقع، فديفيد شكر الرب ونسي التهديد وكمل خدمته. وأخيراً بعد كذا سنة قدر يوصل للقبيلة الشرسة ويقدم لهم رسالة الخلاص، وفعلا كل القبيلة بما فيهم رئيسهم سلموا حياتهم للمسيح. فسأل ديفيد رئيس القبيلة: انت بعتلي رسالة تهديد انك جاي هتقتلنا كلنا، ليه ما جيتش؟ رد عليه رد غريب جدا، قال له: ايوه احنا جينا بالليل وفعلا بأسلحتنا، بس لقينا 39 جندي عملاق جدا بأسلحة محوطين المكان كله، فرجعنا لأننا عرفنا أننا مش هنقدر عليهم. ديفيد استغرب جدا لأن ما عندهمش ولا جيش ولا أسلحة. وبعد فترة رجع للكنيسة في اسكتلندا علشان يحكي لهم معجزات الرب معاهم، ومن ضمنها إنقاذهم من الموت وقبول القبيلة الصعبة لعمل الفداء والخلاص. بس في نهاية الخدمة السكرتيرة المسؤولة عن تسجيل كل تواريخ واجتماعات الكنيسة طول السنة سألت ديفيد: انت فاكر تاريخ ليلة التهديد بقتلك؟ قال لها: طبعا. ففتحت كتاب التسجيلات ولقت انه في التاريخ ده كان فيه اجتماع صلاة مكون من 39 مصلي واقفين طول الليل بيصلوا من اجل الارسالية في افريقيا. تصدقوا ان هم دول 39 جندي عملاق بأسلحة اللي كانوا حامين ومحوطين الإرسالية، وصلاتهم هي سبب انقاذهم من الموت. في درسين مهمين في القصة دي. الدرس الاول: اوعى تستصغر او تستقل نفسك او سنك او مجهودك. تعالوا نقول الرب زي ديفيد: انا يا رب عاوز اخدمك. في القصة دي طفل واحد هو اللي سمع الدعوة وقبل. الرب بيدعونا كلنا وبينادي من العهد القديم في الكتاب المقدس في سفر أشعياء: من أرسل عنا؟ وقال كمان لأرميا: لا تقل إنك ولد. ممكن نكون شايفين نفسنا قليلين وما عندناش القدرة، بس عارفين لما نخضع ونقدم نفوسنا للرب هو هيغزو بينا العالم وهيرد أكتر ناس قاسية وبعيدة زي ما عمل مع رئيس القبيلة. الرب يا جماعة يقدر يستخدمنا بروحه القدوس عشان نفك كل مقصور ونشفي كل قلب مكسور وواقع تحت عبودية إبليس. تعالوا نشوف الدرس التاني: اوعى تستقلوا بصلواتكم وتستقبلوا كذب إبليس، مثلا دي ملهاش تأثير أو الرب مش هيسمع لكم، ما الواقع زي ما هو. صدقوني حتى لو مش شايفين نتيجة الله بينقذ وبيسمع. وأكبر مثل قصة إنقاذ ديفيد.
بصلاتكم بإيمان بالآيات الكتابية بتتم المعجزات، لأنه مكتوب في سفر نشيد الأنشاد لما بنصلي كل واحد بيتحول لجيش مرعب بيرعب العدو وبيهزم ممالك الشر ويدمر خططه. من خلال 39 مصلي بصلواتهم أنقذوا إرسالية كلها. أنتوا متخيلين قوة عمل الله من خلالنا؟ الله بيدور على قلب يا جماعة راعي، قلب محب، قلب خاضع، بيقول له ها أنا زي يا رب ارسلني. من فضلكم تعالوا نتوب عن كل السنين اللي ضاعت في العالم والخطية ومشاكلنا، ونقول له أنا متاح ليك. أمين.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

أهلا بكم حبايب الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن الإمبراطور اللي كان بيحب الملابس الجديدة جدا ودايما يلبس ملابس جديدة. كان في لصين في المدينة راحوا للإمبراطور، عرفوا إن هو بيحب يلبس ملابس جديدة وغريبة، وقالوا له يا جناب الإمبراطور إحنا ممكن نعمل ليك ملابس عجيبة وغريبة من قماش نادر جدا لا يراه كل من ليس مناسب لوظيفته. يعني القماشة دي محدش يشوفها الغير مناسب لوظيفته، فلو شافها يبقى مناسب لوظيفته، لو ما شافهاش يبقى مش مناسب لوظيفته. الفكرة عجبت الإمبراطور على أساس أنه من خلال كده يقدر يعرف مين مناسب لمنصبه ومين غير مناسب لمنصبه. بعت الوزير ليهم علشان يتابع الملابس الجديدة النادرة الغريبة اللي بيعملها اللصين دول. فراح الوزير بص مش شايف حاجة، بس هو قال إيه ده، يعني أنا لو قلت ما فيش حاجة يبقى أنا غير مناسب لوظيفتي. فخاف الوزير على منصبه فقال يا سلام على القماش الجميل، على القماش الرائع، على الألوان، على تناسق الألوان، على النقوش الحلوة اللي موجودة في هذا الثوب. طبعا ما فيش حاجة خالص. طبعا في مقابل كده اللصين دول طلبوا من الملك مال وذهب كتير جدا. وصل الامبراطور علشان يشوف القماش بنفسه، الامبراطور يبص مش شايف حاجة، وهم عمالين يقولوا له شايف الطول شايف العرض، احنا هناخد مقاسات جنابك علشان نعمل ليك اعظم ملابس في التاريخ. الامبراطور مش شايف حاجة لكن مش قادر يقول ما فيش حاجة، مش قادر، خاف يقول كده يبقى غير مناسب ان يكون امبراطور. فبدأ هو كمان يقول ايه، يا سلام على الملابس الجميلة، يا سلام على الالوان الرائعة، يا سلام قديه هو جميل وممتاز. وجم في الصبح قالوا له يا جناب الامبراطور اقلع بقى الملابس بتاعتك عشان تلبس الملابس الجديدة اللي احنا فصلناها ليك. ولبسوا الامبراطور، طبعا هو قلع ولبس الامبراطور وهو ما بيلبس حاجة لان ده كل ده زيف وغش. لكن كان في طفل صغير وقال صرخ كده وقال لكنه لا يرتدي شيئا، الامبراطور لا يلبس شيئا. وبدأت الناس تهمهم بهذه الكلمات، فأدرك الامبراطور الحقيقة وأمر بالقبض على اللصين. يا على الزيف، يا على الكذب، يا على الرياء اللي ممكن يسيطر علينا، يا على زمال كده الكتاب في متى 6:5 متى صليت لا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا في المجامع عشان كلام الناس، عشان يظهروا للناس إنهم صائمين. يقول كده في متى 7:5 يا مرائي اخرج الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخيك. مرات كتيرة بنبقى احنا مرائين في حياتنا، في كلماتنا، في سلوكنا. في مرقس 7:6 يقول كده حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. مرات كتيرة محبتنا البعض تبقى محبة مزيفة مليانة غش وخداع ورياء، مليانة حب مصلحة. عشان كده يقول كده في رومية 12:9 المحبة فلتكن بلا رياء. في بطرس الأولى 2:1 يقول اطرحوا كل خبث وكل مكر وكل رياء. يا رب علمنا أن نكون صادقين وأن ننبذ الرياء والغش والتمثيل. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، وناس تقول ان الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول ان الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا ان في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم. واخدنا في المزمور الثالث قلنا ان في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من اصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. قلنا ان داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم انك انت لو عايز انك انت تعرف تفاصيل واحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الاصحاحات من 15 ل 18. عمل ايه داود في الموقف ده؟ اول خطوة عملها داود انه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون انه يجمل الموقف، سكب الصلاة وتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما اكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب اعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقوله في عدد 3 أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكوى زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب، وابتدى يقول للرب يا رب انت ترسي. الترس ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجندي ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده. كانوا بيقول له يا رب حمايتي أماني مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال يا داود هي إمتك ومجدك فين؟ داود في الجزء ده بيقول بكل ثقة وبيسترجع هويته وبيقول رغم أني هربان حافي باكي مغطى الرأس، أنا مجدي وسبب افتخاري وقيمتي الحقيقية مش فيما أملك ولا أنا شغال إيه ولا معايا إيه، لكن في كوني بتبع الإله الحقيقي. لكن الحاجة التانية اللي عرفها داود في الصلاة أني قال أن الرب رافع رأسي. فداود هو هربان كان رأسه مغطى، وكان تغطية الرأس ده دليل على الخزي والنظر لأسفل، لكن بعد الصلاة داود بيقول يا رب الظروف ممكن تخليني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت ترفع رأسي، بمعنى أنك ترد اعتباري تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب رغم أنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود وهو أنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال انه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر واشوف اذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقة ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب انا ما عنديش شك في ان الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال انا فعلا هربان، لكن انا قررت اني انام واستيقظ لانه الرب هو سندي، رغم انه في موقف ضعيف وهروب، لكن اعلن بايمان
إنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار، لرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال: هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي احنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة ممنوع الاقتراب أو الهزار. في أمور غريبة منتشرة بقالها سنين والناس كلها بتتعامل معاها عادي ومش متخيلين خطورتها، وإن هم بيفتحوا أبواب جهنم على حياتهم، والأغرب مفيش حد بيحذر من خطورتها، وإنها مش بس ضد كلمة الله، كمان الله بيكرهها، وفي العهد القديم طرد شعبه بسببها. بس تخيلوا، في مؤمنين كتيرة من جهلهم لخطورة الأمر وبسبب الفضول وحب الاستطلاع ممكن يجربوا هم كمان. تعالوا نشوف أمثلة. قراءة الفنجان. أعرف ناس كتيرة في قعدة حلوة كده بعد ما يشربوا القهوة يقولوا تعالوا نتسلى ونقرأ الفنجان. ناس تانية تشوف البخت بالكوتشينة أو الودع، وماله وإحنا قاعدين كده ومستمتعين على البحر والجو نتسلى. والمجموعة التالتة غريبة جدا، حافظة كل أنواع الأبراج. قابلت مجموعة قبل ما يسألوني اسمي يسألوني على البرج أو الشهر علشان يعرفوا شخصيتي. عندي اجتماع شباب وإحنا بنتكلم عن خطورة الإيمان بالأبراج، شاب قال لي على فكرة أنا فكيت خطوبتي لما عرفت إن البنت برجها الجوزاء. كارثة، بيتكلم بمنتهى الجدية. وسألني طب انت برجك ايه؟ اصلي حافظهم كلهم واقدر اقولك ايه برجك المناسب ليكي. وطبعا دي كارثة بكل المقاييس. المجموعة الرابعة بقى لازم تقرأ الحظ كل يوم الصبح، والعجيب بيتأثروا جدا باللي بيقروه. فمثلا لما يقروا هيجيلك هدية او ترقية او عروسة، يفضل الشخص ده مترقب ومنتظر بشغف امتى هيحصل ده، ولو ما حصلش يصاب بخيبة امل. اما بقى المجموعة الخامسة عندهم تفاؤل وتشاؤم بشكل قوي من امور معينة. مثلا لو شفت بومة او قطة سودة يكون يوم نحس ونكد مع انهم مخلوقات الله، او اصطبح بوش فلان فيومي اتقلب واتفصلت أصله نحس. وأنا أعرف ناس كتيرة بالشكل ده. أما بقى المجموعة الستة، أخطر الأمور وتاني ممنوع الاقتراب منها نهائيا، وهي الأعمال والأسحار، وللأسف منتشرة جدا الأيام دي حتى بين المؤمنين. يعني أي مشكلة تقابل الناس، خصوصا مثلا عدم الجواز. وأنا قابلت ست متعلمة تشتغل في وظيفة مهمة جدا، لجأت للسحر لأن بنتها تأخرت في الجواز، والنتيجة كانت كارثية. البنت اتطلقت بعد أول أسبوع. لازم نعرف إن الله له توقيتات، وهو وحده ملجأنا ومصدر قوتنا، ليه الكلمة الأولى والأخيرة على حياتنا، مش إبليس ومملكته خالص. تعالوا نشوف رأي كتاب المقدس في الأفكار دي كلها. في سفر تثنية إصحاح 18 من عدد 9 بيقول: ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جان أو تابعه، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. بلاش نعمل زي العالم ونحط إيدنا في إيدين إبليس ونصدق في الأبراج والحظ والفنجال والكوتشينة. صدقوني بتبتدي بتسلية وهزار، بس بيها بنسمح لإبليس يملك على حياتنا. خلي إيماننا وثقتنا في إلهنا وخطته لحياتنا. والغريب أن لما بسأل حد ليه بتعمل كده وإيه الهدف، الرد بيكون غريب جدا، أصلا أنا عاوز أعرف إيه اللي هيحصل النهاردة وبكرة. بس أنا عندي الرد والإجابة اللي هي الصح. من غير ما تلجأ للأمور الشيطانية دي، اعرف إن الرب معك وهو اللي سندك، لأنه دفع تمن حياتك بدمه على الصليب. ده إبليس مجرم ومش هينفع تهزر معاه وتخرج سليم. ده ما يصدق يصطادك وكده خلصت، هيخلص عليك. لازم نعرف إن الأمور دي خطوط حمراء ممنوع الاقتراب أو الهزار فيها. تعالوا نراجع نفسنا ونتوب ونصلي، ومن فضلك بلاش نشارك أهل الظلمة في الأعمال دي. خلينا إن الرب إلهنا هو سيدنا وملكنا، وهو ليه الكلمة الأولى والأخيرة على حياتنا. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم حبايب الرب الغالين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة ظريفة مرحة. حضراتكم عارفين الكلب لما صاحبه بيخرج ويرجع، الكلب يفرح ويبقى مبسوط ويهز في ديله ويهوهو، وصاحبه كده ياخده في حضنه ويقعد يلعبوا هما الاتنين مع بعض. قصتنا النهاردة عن فلاح كان عنده كلب وعنده حمار. كل ما يطلع الفلاح بره ويرجع يلقى الكلب عمال يهوهو ويهز في ديله ويتبسط، فلما ياخده في حضنه ويقعد يبوسوا في بعض ويلعبوا هما الاتنين مع بعض. الحمار كان بيشوف الكلام ده بيتكرر كل مرة وكل يوم، فقرر الحمار: أنا ليه ما عملش زي الكلب؟ أنا ليه ما بقاش زي الكلب؟ أنا ليه ما رحبش بصاحبي لما يجي من بره زي ما الكلب بيعمل؟ طلع الفلاح رجع شافوا الكلب جير عليه قاعد يهوى ويهز في ديله، خدوا الفلاح في حضنه وقاعد يبوسه، وكان جو جميل جدا. قرر الحمار انه ينفذ الخطة بتاعته، جي من بعيد وعمال يجري وعمال طبعا صوت الحمار المعروف، وراح نط على الراجل. طبعا الحمار ضخم فوقف على رجله ونزل بايديه على الفلاح وعمال ديله يخبط في يمين وشمال ويوقع في الحاجات. راح الفلاح جاب عصاية ونزل ضرب في الحمار. السؤال: ليه الفلاح باس الكلب ولعب معاه وتقبل اللي بيعمله الكلب، لكن ليه ما تقبلش اللي بيعمله الحمار ونزل ضرب فيه؟ مرات كتير احنا بنعمل كده يا حبايب. مرات كتيرة ربنا ادانا مواهب وقدرات ووزنات وطاقات، مرات كتيرة بنغير من الناس، مرات كتيرة بنحب نقلدهم، مرات كتيرة بنسيب الوزنة اللي ربنا ادهاني، لكن انا باصص على الوزنة اللي ربنا ادها لغيري. اشمعنى فلان يرنم وانا ما رنمش؟ طب انا ما عنديش موهبة الترنيم، ما عنديش الودن الموسيقية، ليه فلان يوعظ وانا ما وعظ؟ طب انا ما عنديش الموهبة دي. فبكتشف ان انا بسيب الحاجة اللي ربنا ادهاني، ولكن علشان اقلد غيري انا بخسر كل حاجة، بخسر اللي ربنا ادهوني وبخسر اللي انا بقلده واللي انا بعمل صورة او كابي منه. فامثال 27:8 بيقول: مثل العصفور التائه عن عشه هكذا الرجل التائه من مكانه. مرات كتيرة بنكون تايهين من مكاننا، مرات كتيرة بنكون مش عارفين ايه احنا، ايه قدراتنا وايه امكانياتنا وايه وزنتنا. الحمار عنده قدرات انه يقدر يشيل ويتعب في الغيط مع الفلاح، ما يقدرش الكلب يعمل كده، والكلب عنده قدرات ما يقدرش الحمار يعملها. عشان كده مرات كتيرة بنتوه من المكان بتاعنا. في متى 25 يقول كده انه كان في واحد مسافر، فاعطى واحد 5 وزنات وادى التاني 3 وزنات وادى التالت وزنة واحدة، وادى يعني وزع الوزنات على قد، يقول كده الكتاب، كل واحد على قدر طاقته، كل واحد على قد امكانياته، على قد الموهبة التي أعطاها الرب لكل واحد. عشان كده في كرونسوس الأولى 12 يقول: يا جماعة يا جماعة، إحنا أعضاء كثيرة وجسد واحد، إحنا فينا العينين والرجلين والإيدين، فينا القلب والكلى والمعدة، كل واحد ليه شكل مختلف، كل واحد ليه وظيفة مختلفة، كل واحد ليه إمكانيات مختلفة. لا تقدر العين أن تقول لليد: لا حاجة لي إليك، أو الرأس تقول للرجلين: لا حاجة لي إليكما. كلنا بنحتاج لبعض، وتأكد أن كل عضو ليه ميزته وليه وظيفته وليه شكله. يا رب علمنا أن احنا نكون قانعين ونقبل القدرات والمواهب اللي انت اديتها لنا. ابعد عنا كل غيرة وكل حسد من الآخرين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب، علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا، بنرفعك، بنعليك. أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في كل تجمع ليا مع أصحابي بيكونوا حريصين جداً إن هم يتصوروا وياخدوا صور لينا كلنا مع بعض في كل ركن وفي كل مكان. بيكونوا كلهم بلا استثناء مهتمين قوي بموضوع الذكريات وموضوع الصور دي علشان يرجعوا لها في وقت من الأوقات ويتفرجوا عليها. بيكون بس الوقت الاسترجاع الصور ده وقت بيبقى حلو قوي، كلنا ممكن كده نقعد نبتسم واحنا بنشوف صورنا وبنشوف ذكرياتنا مع حبايبنا وأصحابنا والناس اللي حوالينا. قد إيه الذكريات دي شيء مهم، والأهم إننا نفكر نفسنا بيها ونقعد نتفرج على شريط الحياة دايماً في صور لينا مع حبايبنا وأصحابنا وقرايبنا. الأهم إنه وأنا بسترجع ذكرياتي مع أصحابي أو مع عيلتي أو مع أي حد، إنه أسترجع ذكرياتي مع ربنا في مواقف وتجارب هو مشي معايا فيها، في أزمات، حروب، دفاع عني بقى، خرجنا منها منتصرين، من أمراض، من تعب جسدي شفناه، من حوادث حصلت وربنا نجانا منها. دي كلها ذكريات من رزق ربنا بعته لينا في وقت كانت الأبواب مقفولة تماماً، من ظلم رفعه عننا، من هم أنقذنا منه، من مخاوف ساعدنا نتخلص منها، ومن أكتر من كده بكتير. ذكرياتنا مع ربنا مهمة قوي إن احنا نسترجعها، نسترجع ذكرياتنا مع إلهنا والابتسامة على وشنا، وواثقين ومتأكدين من أعماله ومن ذكرياته معنا، لأن ذكرياته بتشهد عنه في حياتنا. نسترجع كم مرة ربنا كان معانا في حياتنا وظهر بوضوح ونجانا، ونتمسك قوي بالذكريات الحلوة دي ونقعد نتأمل فيها ونثق إن هو مش بيتغير، أمين طول العمر، ذكرياته معانا هتفضل، وكمان هتفضل أكتر وأكتر وشايلنا أكتر كمان في المستقبل ذكريات معاه جاية كتير. اذكروا عجائبه التي صنع آياته وأحكام فمه، ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاه ولبقية الشعب لا تخافوهم، بل اذكروا السيد العظيم المرهوب. إذا ذكرتك على فراشي، نفتكر ربنا حتى وإحنا على فراشنا. قال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر، افتكروا اليوم ده ما تنسوهوش، من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. وفي يونان بيقول حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، فأذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، استقول ليس لي سرور.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مين أنا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي. لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة، وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقولك ده مصنوع فين؟ ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. انت إنسان سماوي، انت من صنع إيد الله القديرة، وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية. أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

كن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل

معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.